0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بن زحيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، أحييكم على الهواء مباشرة في هذا الصباح الجديد وعدد جديد من برنامجي هذا الصباح الإخباري. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM. نتواصل وإياكم حتى تمام الثامنة في متابعة إخبارية صباحية لأبرز الملفات وأهم المستجدات. اليوم هو الأربعاء 24 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 9 من محرم لعام 1448 للهجرة. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحيات صالح كنعان في الهندسة الصوتية.

في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية. وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر الأرصاد من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. غدا تبقى الأجواء على ما هي عليه، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حتى يوم الجمعة كذلك.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل في التداولات الصباحية هذا اليوم: الدولار يصرف بثلاثة شواكل، اليورو يصرف بثلاثة شواكل وإحدى وأربعين أجورة، والدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وثلاث وعشرين أجورة، علما أن هذه الأسعار هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة متابعينا، وقد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

0: نتابع وإياكم الآن حالة الطرق والحواجز، ونبدأ من منطقة الجنوب، محافظات الجنوب. البوابات والطرق المغلقة حتى هذه الدقيقة هي على النحو التالي: الفحص، النبي يونس، سعير، الفوار، دورة، رأس الجورة، وبوابة العجوري في العروب مغلقات حتى هذه اللحظة. باقي المسالك والطرق والبوابات المعروفة السالكة في هذه اللحظات، وهي حاجز الكونتينر، عش غراب، بني نعيم، زيف، النشاش، المنشية، مراح رباح، وجورة الشمعة. في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة أيضا، حاجز قلنديا يشهد أزمة للخارجين، وجبع هناك أزمة خانقة وتفتيش. بقية الطرق فاتحة وسالكة في هذه اللحظات، بكل تأكيد طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام. فاصل قصير ومن بعده نعود لنبدأ وإياكم في متابعة ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نبدأ وإياكم في متابعتنا الإخبارية لأبرز الملفات هذا الصباح. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار الماضي سيكون يوم غد الخميس بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ مزيد من الخطوات الإصلاحية لضبط الإنفاق وحوكمة وإدارة المال العام.

خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل توفير العلاج لأكثر من 20,000 مصاب في غزة في ظل غياب مستلزمات العلاج في القطاع نتيجة تدمير الاحتلال لمعظم المراكز الصحية. كما اعتمد المجلس استبدال بطاقة التأمين الصحي الورقية ببطاقة ذكية ضمن خطة أشمل لتطوير القطاع الصحي، وشكل المجلس فريق عمل لمتابعة مشاكل مكبات النفايات في مختلف المحافظات الفلسطينية.

في قطاع غزة تواصلت الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة، حيث استشهد المواطن آدم أبو حدايد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب شارع 5 في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس. واستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل مخيم إيواء للنازحين في حي شيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما خلف دمارا واسعا وخرابا كبيرا في خيام النازحين وأدى إلى تشريد عشرات العائلات. وبحسب المصادر فإن القصف الإسرائيلي تسبب بأضرار كبيرة في مخيم الإيواء، فيما أصبحت عشرات العائلات بلا مأوى عقب تدمير خيامها. وفي ذات السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت غارة جوية ثالثة حي التفاح شمال شرق المدينة.

يأتي ذلك بينما دعا رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجديد شيمويل بن عزرا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث ما تسميه إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في خطوة أعادت إلى الواجهة خطة دفعت بها حكومة نتنياهو في إطار حرب الإبادة على القطاع من دون أن تشهد أي تقدم أو أي تقدم عملي، وسط إقرار جهات أمنية إسرائيلية بعدم وجود دول مستعدة لاستقبال مهجرين من القطاع. وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس، فقد شارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن والجيش والموساد والشباك. وخلال المناقشات قال ممثلو الموساد إنهم لم يعثروا على أي دولة مستعدة لاستقبال فلسطينيين من غزة، كما لم تطرح خلال الاجتماع أي معطيات جديدة من شأنها الدفع بالمشروع قدما. أضاف التقرير أن جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بعقد الاجتماع وبالدعوة إليه على عجل، كما استغربت من إعادة طرح الملف مجددا، خصوصا أن الخطة طرحت عدة مرات في السابق من دون أن تتمكن إسرائيل من تحويلها إلى خطوات عملية على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي مطلع قوله إنه حتى اللحظة لا تعرف إسرائيل أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال فلسطينيين يختارون مغادرة القطاع كما قال. وأضاف: كما لا نعرف أي تغيير يمكن أن يسمح بخطوة كهذه من دون تنسيق معقد بين جهات دولية متعددة. كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن الشهر الماضي عقب اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد عودة في قطاع غزة أن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ في التوقيت وبالطريقة المناسبين، إلا أن مصادر إسرائيلية شددت بحسبها آرتس على أن ذلك لا ينعكس على الواقع القائم.

لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في القطاع والضفة بشكل متعمد، معتبرة أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا.

حركة حماس تقول إن الاحتلال أعاد المفاوضات لنقطة الصفر وأنها تريد إنهاء مشروع المقاومة وتسعى لفرض صيغة جديدة في غزة. وفق القيادي في الحركة طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة فأكد أن الاحتلال أعاد الأمور في المفاوضات إلى نقطة الصفر وأعد ورقة بصياغات جديدة أعادت الأمور إلى نقاط ومربعات كانت تم التفاوض عليها سابقا. وأضاف النونو أن الاحتلال يريد فرض صيغة جديدة في قطاع غزة وأن تكون قيادة تقوم بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية ولا يكون على سلم أولوياتها أي مشروع وطني فلسطيني. وأوضح أن الموقف الذي طرحته حركته والفصائل في المفاوضات هو أنه قبل الانتقال للمرحلة الثانية يتم استكمال تطبيق المرحلة الأولى وعلى رأسها الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن الاحتلال تقدم إلى 9% بعد الخط الأصفر وأسماه الخط البرتقالي. وبيّن أن نسبة التزام الاحتلال بالاتفاق لا تزيد عن 20 حتى 30% مقابل التزام شبه كامل من الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاحتلال لم ينفذ ما عليه من استحقاقات للاتفاق ويريد عبر الضغط الإنساني خلق معادلات ووقائع جديدة. كما أشار النونو إلى أنه منذ 14 من نيسان أبريل الماضي تسلمت الحركة والفصائل 3 عروض مختلفة من مجلس السلام وممثله نيكولاي ميلادينوف، حيث تم إجراء بعض التعديلات على الورقة الأولى بما يتناسب مع مواقف الفصائل الفلسطينية. وتابع قائلا: جاءت الورقة الثانية في شهر مايو أيار الماضي وأعددنا الرد عليها، وفي 12 من يونيو حزيران تسلمنا من ميلادينوف الورقة الثالثة وكل الأوراق كانت مختلفة عن بعضها. وأردف يقول: في الجولة الأخيرة كنا نفاوض حول ورقة 19 من إبريل ووصلنا إلى قمة التفاؤل وكانت الأمور إيجابية مع الوسطاء، لكن ميلادينوف سحب الورقة وقدم ورقة جديدة بصياغات جديدة ومفاجئة ومختلفة في 12 من الشهر الجاري. ولفت إلى أن رد الاحتلال كان في كل الجولات أنه لن يلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاق ويريد أن يرحل بنودها إلى المرحلة الثانية، مؤكدا إصرار حركته على أن أي مرحلة يتم الانتقال إليها يجب أن يكون بعد تنفيذ المرحلة السابقة بشكل كامل.

0: شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ارتفاعا خلال تعاملات يوم أمس وحتى صباح اليوم، مدفوعا بجملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والعالمية والإقليمية كذلك بحسب خبراء اقتصاديون. وقال الخبير المصرفي والاقتصادي محمد سلامة إن صعود الدولار جاء في مقدمة تأثره بتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، لا سيما الأسهم الأمريكية، نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن الأنباء التي تحدثت عن رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها للتفتيش أسهمت في خلق حالة من القلق في الأسواق العالمية ما انعكس سلبا على أداء الأسهم. وأضاف أن تراجع أسواق الأسهم يدفع عادة المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن، الأمر الذي يعزز من قوته مقابل العملات الأخرى بما فيها الشيكل. فيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل تحديدا، أوضح سلامة أن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة تلعب دورا مهما، لافتا إلى أن ما يجري في جنوب لبنان إلى جانب مسار المفاوضات الإقليمية ينعكس بشكل مباشر على أداء الشيكل. وتوقع سلامة استمرار وتيرة ارتفاع الدولار مقابل الشيكل وإن كانت بوتيرة بطيئة في المرحلة الحالية، مرجحا تسارعها في حال تجاوز سعر الصرف حاجز 3 شواكل والاستقرار فوقه لعدة أيام باعتباره مستوى نفسيا مهما في السوق. أوضح أن استقرار السعر فوق هذا المستوى قد يدفع الدولار نحو مستويات أعلى تصل إلى 3.10 شواكل خلال الأسابيع 3 المقبلة. إلى فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

نتابع في العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يؤكد بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تؤكد أن إسرائيل أزالت مظلة صحن المسجد الإبراهيمي تمهيدا لتسقيفه، واعتبرت الأوقاف هذه الخطوة جريمة تهويدية تهدف إلى تغيير معالم المسجد وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة عليه.

رئيس الوزراء محمد مصطفى يؤكد أن إسرائيل تحتجز نحو 11 مليار دولار من الأموال الفلسطينية، ما يشكل تهديدا خطيرا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار. جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمدينة رام الله مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الاتحاد لدى فلسطين. وأوضح مصطفى أن إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المعروفة بأموال المقاصة، إضافة إلى 5 مليارات دولار من الأموال المصرفية المجمدة.

جيش الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3 منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. كانت قوات الاحتلال هدمت يوم أمس منزلا في المنطقة الشرقية من مدينة الخليل بمساحة كلية تصل إلى 460 مترا مربعا. يؤوي المنزل المكون من طابقين عائلتين فيهما أطفال ومسنون أصبحوا بلا مأوى. وكانت مصادر محلية أفادت بأن قوات معززة من جيش الاحتلال ومدعومة بآليات عسكرية ثقيلة هدمت منزل المواطن سعود الأطرش في منطقة قلقس في المنطقة الشرقية من مدينة الخليل يوم أمس، واعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الأهالي وأطلقوا قنابل الغاز ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

أي للانضمام إلى القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في قطاع غزة بحسب ما أعلن مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب ما أفاد مسؤول في المجلس لوكالة فرانس بريس طالبا عدم الكشف عن هويته، فإن الوحدة وصلت في 18 من حزيران يونيو الجاري إلى مقر قوة الاستقرار الدولية جنوب البلاد. وقال المسؤول إن الوحدة المغربية يفترض أن تشارك في استكمال البنية التنظيمية للقوة الدولية وأن تقدم خبرات في مجالات مختلفة من بينها العمل الشرطي. وشدد المسؤول على وجود 4 ضباط مغاربة ضمن القوة من دون أن يحدد ما إذا كانت تضم أفرادا إضافيين.

مبادرة حقنا الجسر تطرح حلولا لإنهاء أزمة السفر عبر جسر الملك حسين. فقد طرحت مبادرة حقنا الجسر مجموعة من المقترحات العملية للتخفيف من أزمة السفر المتفاقمة عبر جسر الملك حسين في ظل تزايد معاناة المسافرين الفلسطينيين نتيجة الازدحام وسوء تنظيم حركة العبور. وتأتي هذه المقترحات انطلاقا من السعي لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ من شأنها تحسين ظروف السفر وتنظيم حركة المسافرين بما يضمن الحد من الاكتظاظ وصون كرامة المواطنين.

وتضمنت المبادرة الدعوة إلى إنشاء أو تخصيص قاعة استقبال تتسع لما بين 1000 وحتى 2000 مسافر لتكون نقطة استقبال أولى للمغادرين بدلا من انتظارهم في ظروف صعبة وتحت أشعة الشمس، وهو ما من شأنه التخفيف من الضغط وتحسين تجربة السفر منذ بداياتها. كما دعت إلى إعادة تقييم وتطوير آلية العمل لدى شركة جيت والجهات الأمنية من خلال تغيير الطواقم وتعزيز مستوى التعامل المهني والإنساني مع المسافرين في ظل شكاوى متكررة تتعلق بسوء الخدمة. فيما يتعلق بإدارة الحجوزات، شددت المبادرة على ضرورة إعادة تنظيم المنصة الإلكترونية وضمان الالتزام بالأعداد والمواعيد المعلنة، مع إمكانية إسناد إدارتها لجهة محايدة تتولى تنظيم الحجوزات وإرسال قوائم المسافرين إلكترونيا للجهات المختصة أو إلغائها بالكامل في حال استمرار اعتبارها أحد أسباب الأزمة. واقترحت المبادرة كذلك فتح قاعة المغادرين في الجانب الأردني ابتداء من الساعة 7 صباحا على غرار ما هو معمول به في استراحة أريحة، مع اعتماد نظام أرقام واضح ومنظم بما يحد من الفوضى ويسهل حركة المسافرين. وعلى المستوى السياسي، أكدت المبادرة أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادة ساعات عمل الجسر وصولا إلى تشغيله على مدار الساعة، أو على الأقل تمديد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساءً.

وسائل إعلام إسرائيلية تفيد ببدء الولايات المتحدة الأمريكية تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها في مطار بن غوريون، وذلك بناء على طلب إسرائيلي. وفق تلك

وسائل الإعلامية، فإن الخطوة تأتي بهدف تخفيف الازدحام في المطار وتوفير سعة إضافية للطائرات استعداداً لزيادة حركة السفر خلال موسم الصيف. وأوضح مصدران أن التقليص لا يعكس خفضاً في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث جرى نقل الطائرات إلى مواقع أخرى دون الكشف عنها.

0: عائلة النازحين في قطاع غزة تواجه معاناة قاسية مع اشتداد موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي وشح المياه. وتحولت الخيام القماشية والبلاستيكية في مراكز الإيواء في القطاع إلى أفران ملتهبة تحبس الحرارة في داخلها، ما يجعل البقاء فيها ضربا من المستحيل خلال ساعات النهار. مؤسسة القدس الدولية تؤكد أن عدد حراس المسجد الأقصى وموظفيه تراجع مؤخرا بشكل ملحوظ بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وحذرت من تعطيل عمل دوائر الأوقاف الإسلامية داعية الأردن إلى تعزيز الدور الإعلامي للدائرة. إلى فاصل قصير متابعينا الكرام ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم لازلنا نتواصل عبر الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

العناوين الإخبارية البارزة أيضا التي نتابعها وإياكم مستمعينا الأفاضل. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريدية تقضي بتأجيل التصويت على حل الكنيسة مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها الحريديون، وفي مقدماتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد.

تحقيقات البث الإسرائيلية تفيد بأن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني ضمن اختبار ما سمته مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. وقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قواته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. في غضون ذلك، أفاد الدفاع المدني اللبناني بيوم أمس بأن شخصين استشهدا في جنوب البلاد في أول إعلان عن شهداء بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. يترافق هذا مع سريان وقف إطلاق نار يوصف بالهش مع حزب الله في إطار المسار التفاوضي الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وما يتصل به من ملفات إقليمية ومن بينها الملف اللبناني.

أما الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم فقال إن التطورات الأخيرة أظهرت الوصول إلى مرحلة انكسر فيها المشروع الإسرائيلي، معتبرا أن مجريات المواجهة وما أعقبها من وقف لإطلاق النار تمثل تحولا في مسار الأحداث على حد وصفه. وأضاف قاسم في كلمة متلفزة أن ما تحقق ميدانيا جاء نتيجة خيارات وتوقيتات وخطوات وصفها بأنها أسهمت في الوصول إلى وقف إطلاق النار، معتبرا أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها مرحلة ثانية تتمثل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. قال الأمين العام لحزب الله إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب، مضيفا الاحتلال لا يمكن أن يحتفظ بشبر واحد من أرض لبنان تحت أي عنوان. كما وجه رسالة إلى السلطة اللبنانية دعاها فيها إلى الاستفادة من قدرات المقاومة، قائلا إن المقاومة مستعدة لدعم هذا المسار. وقد اختتم يوم مساء أمس اليوم الأول من الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن على وقع ضغوط أمريكية للتهدئة، لا سيما بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي على إنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان من دون تحديد مهامها أو تفاصيل أخرى عنها بعد. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كشف في تصريحات متلفزة عن أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة بلاده باكستان لا تتضمن أي بنود تتعلق بالصواريخ البالستية. وأكد شريف أنه لا وجود للصواريخ البالستية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأنها لم تكن مطروحة أساسا على الطاولة ولم تكن ضمن جدول الأعمال، كما أن الجانب الإيراني لم يرغب أبدا في مناقشتها. وأشار إلى أن هناك أطرافا في العالم تحاول إفشال هذا الاتفاق، مضيفا لا يريدون للإيرانيين أن ينهضوا مجددا من رمادهم ويبلغوا قمة مجدهم. كما شدد شريف على رفض المعايير المزدوجة قائلا إنه لا يمكن القبول بأن يسمح لبعض الدول بامتلاك صواريخ باليستية بينما يقال إن إيران لا ينبغي لها أن تمتلكها. لا يمكن تقبل مثل هذا النفاق، بحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاق الهش بين الجانبين.

رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزبكستان بخماسية نظيفة في المونديال، حيث استعاد المنتخب البرتغالي توازنه في المونديال، وذلك بعد فوزه الكبير على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الحادي عشرة. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار نتيجة المباراة المقبلة في المجموعة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية، والتي ستقام صباح اليوم.

0: أما منتخب كرواتيا فقد أنعش حظوظه في بلوغ الدور المقبل بعدما حقق فوزا ثمينا على بنما بهدف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة. في حين وصل المنتخب الإنجليزي معاناته في مباريات الجولة الثانية بالبطولات الكبرى بعدما تعادل سلبيا مع غانا ليجدد ظاهرة رقمية لازمته خلال السنوات الأخيرة رغم بدايته القوية في البطولة. منتظرة هذه الليلة البوسنة والهرسك مع قطر، سويسرا مع كندا. لهذا نصل وإياكم متابعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أصل القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الصوتية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

أسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء 24 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير واملأ قلوبنا بالطمأنينة والرضا وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وافتح لنا أبواب الرزق والتوفيق. نسأل الله أن يكون يوما مليئا بالنجاح والسعادة وأن يحقق لنا ولأحبتنا ما نتمنى. صباحكم أمل وتفاؤل وبركة. في حكمتنا لليوم مستمعينا، لا تقاس قوة الإنسان بما يستطيع أن يفعله في أوقات الراحة، بل بما يفعله عندما تواجهه الصعوبات. اجعلوا التحديات فرصة للنمو، فكل خطوة تتجاوز بها عقبة تقربك من أهدافك. صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لشوفرية التكاسي والفردات والباصات جميعا، شوفرية العمومي يسعدها الصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لطلابنا، طلاب التوجيه كل التوفيق لإلهم، طلابنا وكل التوفيق يا رب والنجاح إن شاء الله بحالف الجميع. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، صباح الخير ويعطيكم العافية.

كل التوفيق لطلابنا، طلاب التوجيه اللي بهاي اللحظات عم بتوجهوا للمدارس ومراكز تقديم الامتحان. اليوم عليهم طلاب توجيهي مادة اللغة العربية لكل المباحث الأدبي العلمي الشرعي والرياضة والأعمال والزراعي والصناعي والفندقي وأيضا الاقتصاد المنزلي. كل التوفيق لهم بمادة اللغة العربية. نسأل الله أن يفرح قلوب جميع الطلبة بنتائج تسرهم وتحقق طموحاتهم وطموحات أهاليهم. كل التحية لطلابنا طلاب التوجيهي. صباح الخير.

أجمل التحيات الصباحية لشفات دروب الأمل، تحياتي لكم جميعا، يسعد صباحكم، صبايا كل التوفيق لكم.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 056-888-3388. مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. صباح الخير لعلا خلاوي.

مستمعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم، ونبدأ آخر وأبرز الأخبار منذ فجر هذا اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من محافظة بيت لحم بدورها. أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من شريف بسام البلبول 18 عاما من بلدة الخضر جنوبا، والشقيقين أمير عادل علي 45 عاما، وسفيان 31 عاما من منطقة أبو فالوح شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. أيضا مستمعين ومتابعين، بالأمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في محيط الجامع الكبير وداهمت منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا بالأمس، أما في ساعات الصباح التي حملت اعتقال شاب من بلدة الخضر جنوبا وهو شريف بسام البلبول. أيضا من الأخبار، بالأمس أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في 3 منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الولجة وأخطرت بوقف البناء في 3 منازل تعود لكل من إبراهيم علي الأعرج وأحمد محمد الأعرج وماهر نصر الله العمور بحجة عدم الترخيص. هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة. وأيضا بالأمس دعوني أذكر بأن بيت سحور احتفلت بمهرجان الفقوس السحوري السنوي بتنظيم من بلدية بيت سحور وجمعية الحياة البرية وأيضا جمعية الشابات المسيحية للتنمية في بيت لحم. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. أهلا.

0: ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة في جميع المناطق. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في معظم المناطق. يومي الخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، يستمر الجو حار أيضا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-16، نابلس 30-18، جنين وطباس 33-20، أريحة والأغوار 39-26، طول كرم وقلقيلي 30-22، غزة وخان يونس 29-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، ننخفض ليلا إلى 22 درجة. دائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

مستمعينا ومتابعينا من الأخبار اللي دائما ببحث عنها المواطن وخصوصا الموظفين موظفي القطاع العام، أعلنت بالأمس وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار يوم الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. يعني إن شاء الله بيتم صرف رواتب الموظفين العموميين غدا بنسبة 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. على مقربة من ذلك، وزير المالية قال بأنه بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. أعيش يقديش. صباح الخير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

حابة نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

مستمعينا ومتابعينا هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 0568-883-388 مقدمة 972. تحياتنا لشفرية التكاسي جميعا في محافظة بيت لحم. مستمعينا ومتابعينا نسمع أغنية عمرو دياب وهي عاملة دلوقتي حسب الطلب. خلينا نسمع يا صالح.

0: الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي دايما متعودين يسمعونا. اسمحوا لي أصبح على ست نادية خليف اللي دايما بتسمعنا ودايما على السمع. صباح الخير لكل مستمعي يوم جديد. معنا ست نادية. صباح الخير ست نادية.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: صباح الخير، كيف حالك؟
1: والله بدي سلامتك، رضاك دائما، انت بتنسيني دائما بتنسيني.
0: ينسان الموت اذا بنساكي، والله ما بدي اسمي عشان ما حدا يعتب علي ولا حدا يزعل مني.
1: أصيلة انت وصالح،
0: يلا يسعدك يسعد
1: صالح. يا الغرام
0: يا معلقة عليها انا. كيف
1: يا حبيبة
0: مدلعين تعون التكاسي؟
1: علي انت وصالح،
0: يلا يسعدك. كيف مدلعين تعون التكاسي ولا لا؟
1: حبيبتي يما حبيبتي.
0: احنا مندلعهم عشان يدلعوا الركاب.
1: اه والله يا تاس الغرام. حبيبتي
0: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير يا ست ناديه، صحتك
1: يخلي حبيبياتك يا رب.
0: الله يخليكي، يعطيك الصحه يا رب.
1: حبيبه
0: يسعد هالصباح، تحياتي.
1: يعطيك العافيه انت وصالح وكل الطاقم.
0: يزيدك عافيه، يلا يسعدك. يسعد صباحك
1: يما حبيبتي.
0: تحياتي، مع السلامه.
1: الله معك، الله معك.
0: أنا دايما موضوع التسماء بتجنبه عشان ما أنساش حدا يعني. صباح الخير لندى الشمالي، بتصب علينا عبر واتساب. يسعد صباحك يا ندى، تحياتي لك ولكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب.
2: طلعت شمسة قلبي والهاني.
0: كمان خلينا نصب على أم محمد من جبل المكبر. يسعد صباحك يا أم محمد، بتمنى لك نهار سعيد.

خلينا نصبي على صديقة هالبرنامج علا خلاوي. أقرأ الرسالة لعلا، يبدو أنه هي بدها تقدم تهنئة لابنها، مبسوطة بنجاح ابنها، طلع الأول على صفه. خليني أقرأ رسالة: لا تندم على طيبتك، بل احمد الله أن قلبك لم يشبه قلوبا كثيرة. الحمد لله. صباح الورد والفل والياسمين لعيونك سارة. ابني طلع الأول على صفه، بدي تهنئة. ألف مبروك للطالب أيهم حمزة محمد خلاوي، ألف مبروك له ويخلي لك إياه يا علا ويحفظ لك إياه.

0: طيب ندى ندى بتقول طيب بدنا الحلوان يا ست علا. يلا تفضلي بدها الحلوان. ندى يسعد صباحك يا ندى. صدقا يعني فرحة الأمهات يمكن لأن أنا كمان مجربها إنه كل سنة اسم الله عليها بيروت بنتي بتجيب شهادة. دايما فرحة الأم تختلف صح عن فرحة الأبو سبحان الله. لا مش عارف يمكن عشان هي بتتعب وبتدرس ويعني أنا من حتى من الأشخاص اللي بروح مع بنتي لما تستلم الشهادة. قبل يومين رحنا استلمناها الحمد لله شهادة تقدير. كل سنة قديش بتكون وبكونوا الأهل بشكل عام مبسوطين وفرحانين لأولادهم. يمكن الفرحة هاي اللي منمر فيها يعني بتشوف ابنك عم يكبر قدامك وعم ينجح. كل الأحلام اللي أنت ما حققتها بتحب تشوفها بولادك. دائما بتحب تشوف أولادك أحسن صورة وبتسعى دائما لو على حساب صحتك وحساب وقتك دائما بتسعى أنه يكونوا هم الأفضل. فتحياتنا لعائلاتنا عائلات الطلاب وخصوصا الأمهات في كل البيوت اللي بيتحملوا الكتير والكتير والكتير. الأم هي اللي بتدرس واللي بتطبخ واللي بتنظف واللي قايمة في كل واجبات بيتها وولادها وزوجها وعدا عن العاملات كمان الأمهات العاملات في داخل وخارج البيت. فتحياتنا لهم قديش بيتعبوا يعني ربنا يعطي الصحة لجميع الأمهات ويديمهم لأولادهم ويديم أولادهم لإلهم. ألف مبروك لكل الطلاب اللي اتفوقوا هالسنة واستلموا شهاداتهم وجابوا أعلى العلامات واللي استلموا شهادات تقدير. ألف مبروك لطلابنا. عقبال ما نفرح إن شاء الله بطلاب التوجيهي وبنتائج طلاب التوجيهي خصوصا بأنه الفترة اللي عدت فترة مش سهلة على الطلاب صراحة. مش بس طلاب التوجيهي كل الطلاب بشكل عام من كورونا للحرب لحرب غزة بعدين اجت حرب إيران وإسرائيل وأمريكا يعني والإضرابات والتحديات اللي واجهوها طلابنا والأونلاين التعليم الإلكتروني وإلى آخره. فتحياتنا لطلابنا كمان تحياتنا للهيئات التدريسية اللي تعبت فعليا خلال هالفترات في القطاع التعليمي. صباح الخير.
1: ألو ألو ألو بيروت
0: هاي لبيروت.

مستمعينا ومتابعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والتي نبدأها بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، زيف سالكة، بني نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، مراح رباح سالك، وجورت الشمعة سالكة، فرش الهوى سالك، الفحص سالكة، بوابة النبي يونس سالكة، سعير سالكة، الفوار مغلقة، دورة سالكة، ورأس الجورة مغلقة، والعروب أيضا مغلقة. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، وطلوع سلواد أزمة باتجاه عيون الحرمية، دوار مخماس سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية تفتيش للخارج، النبي صالح تفتيش للخارج، ونعلين سالكة، كفر عقب سالك، حاجز قلندية أزمة خانقة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، عناتة وحزمة والزعيم والعزرية والطيبة جميعها سالكات، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، زعترة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بورين سالكة، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف أزمة للخارج، صرة وبزاريا وبرقة سالكات، مدخل قلقيليا سالك، بيت فوريك سالك، وبوابة النبي الياس مغلقة، عين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة يعمل اليوم من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ونعود لنكمل يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامر بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي وادي الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي. وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا 40 شجرة زيتون و20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين خلة الحمص ووادي الرخيم. إلى ذلك، هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على أحد المواطنين وأبنائه إلى جانب تحطيم مركبتين داخل ساحة المنزل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس واستولت على مركبتين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات بيتا وكفر قليل وفتشت عدة منازل فيها واستولت على مركبتين، كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية مادما جنوبا وفتشت عشرات المنازل وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها دون أن يبلغ عن اعتقالات. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من شريف بسام البلبول 18 عاما من بلدة الخضر جنوبا، والشقيقين أمير وسفيان عادل علي من منطقة بيت فالوح شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 شبان من مدينة قلقيلية. استشهد مواطن متأثرا بجراحه فجر اليوم في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصل القصف وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. واستهدف الطائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما خلف دمارا واسعا وخرابا كبيرا في خيام النازحين وأدى إلى تشريد عشرات العائلات. كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، فيما استهدفت غارة أخرى حي التفاح شمال شرق المدينة. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الولايات المتحدة بدأت تقليص عدد طائرات التزود بالوقود التابعة لها والمتمركزة في مطار بن غوريون في مدينة اللد، وذلك استجابة لطلب إسرائيلي يهدف إلى تخفيف الضغط التشغيلي على المطار مع اقتراب ذروة حركة السفر خلال موسم الصيف. ووفق مصدرين مطلعين، فإن الخطوة لا تعكس أي تراجع في الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إنما تأتي في إطار إعادة انتشار للطائرات إلى مواقع أخرى لم يكشف عنها، بما يتيح مساحات إضافية لاستقبال الطائرات المدنية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يتجه إلى تقليص تدريجي لانتشار قوته البرية في جنوب لبنان في ضوء تقييمات تفيد بإنجاز معظم العمليات الهجومية، وذلك أيضا تحت ضغط أمريكي تمهيدا لإفساح المجال أمام انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الأعمال العسكرية الأمريكية في إيران في أحدث نكسة ومعارضة من جانب الكونغرس للرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري. وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مجلس الكونغرس قرارا يلزم رئيس الولايات المتحدة بسحب القوات المسلحة من الأعمال القتالية على النحو المنصوص فيه في قرار صلاحيات الحرب لعام 73 المعروف على نطاق أوسع باسم قانون صلاحيات الحرب. ورغم أن التصويت سيظل على الأرجح رمزيا إلى حد كبير، فإنه يشكل انتكاسة واضحة لترامب الذي كان يتمتع حتى وقت قريب بدعم شبه كامل من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة هذا اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى، تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 29 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-488-2 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. صباح الخير لأم محمد فروخ من طقوع. صباح الخير ندى الشمالي، تحياتي يا ندى.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وإنجازات جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: طيبة تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ورام الله. تم ضبط ما يقارب طن ونصف من المواد الغذائية ومواد التجميل الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط مواد غذائية لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية غير معربة باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه المواد لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات واللي عم يسمعونا على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير، بتمنى لكم نهار سعيد.

0: مستمعينا، إلى الاقتصاد، الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهر. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل شيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.28. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.39، أما سعر البيع فيصرف ب 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4060 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك. إلى اللقاء.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير يا زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل المستمعين، صحة للجميع. يعني إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مبارح في يوم الفكوس.
0: الحمد لله، جميلة كانت الأجواء وطيبة الحمد لله، حلو المهرجان كان للأمانة. عوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة مستشفى الحسين ضمن برنامجنا تدري النشاش سعيد زهران وإسكانات بيت جالة. بالنسبة لمنطقة بيت لحم اللي بتعاني من توقف مصدر المياه، هنا اليوم الثاني تقريبا أو اليوم الثالث عشان نكون واضحين انه في توقف من هذا المصدر اللي هو مصدر عجينة والشغراب اللي هو شارع المهد وشارع سلطة المياه وراس البيت والعطن والعناترة والجمعية الأفضلية وأيضا بيشمل مخيم العزة وشارع بلد فلسطين. يعني نعم. هذه المنطقة من ثلاث أيام احنا موجود على البرنامج ونعطي فيها تصل ساعات تتوقف، لكن من أمس حتى اليوم هي تقريبا أكثر من هلا من 24 ساعة توقف كامل، يعني توقف كامل لهذا المصدر حتى هذه اللحظة. بالنسبة للدوحة والدراج فاروق وشارع القدس الخليل كمان كان في توقف الأمس، إن شاء الله اليوم تكون موجودة المياه، وهذه حاليا ما في أي توقف. زيادة بن ثابت تبون زمان واللوازم أيضا من برنامجنا للدوحة. بالنسبة للخضر حارث دار موسى، حارث أبو سرة، أيضا جبل أبو رمضان، مخيم عائشة المخيم، وخلت حمامة. بالنسبة لترك مناطق موجودة على خط الدفاع الرئيسي في شارع التهور متوسط كامل في لوينة في متحم الكبرى كثافة في محافظة البلدية وأيضا الواجهة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبراني، يسعد الصباح، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: يسعد صباحك.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. صديق البرنامج أبو حمزة، صباح الخير يا ست سارة، صباح الخير للجميع، صباح الخير للأخ عوني. يا عوني صباح الخير، يا عوني صباح الخير، يا صالح صباح الخير للجميع. بلحن لعوني، يبدو المي مش واصلة عنده.

صباح الخير أبو حمزة، تحياتي. طيب نرجع لموضوع معبر الكرامة اللي ملوش علاقة بالكرامة، هذا لازم سموه معبر الذل والإهانة للأسف للمسافرين. في هذا الموضوع أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي عن لقاء ميداني سيعقد الخميس المقبل على جسر الملك حسين، يجمع وزيري الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والأردني مازن لمتابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأخير بهدف تحسين حركة المسافرين وتخفيف الازدحام. وأوضح أن الجانبين يعملان على ثلاث مسارات رئيسية تشمل زيادة ساعات العمل لمواكبة ضغط السفر وتطوير البنية التحتية، وأيضا توسعة القدرة الاستيعابية للمحطات، إلى جانب حوكمة الإجراءات ومعالجة شكاوي المسافرين بالتنسيق بين الطرفين. وأضاف أن التفاهمات تضمنت أيضا تقديم تسهيلات للحالات الإنسانية، مشيرا إلى أن نظام المنصة يهدف إلى تنظيم حركة السفر والحد من الاكتضاض في ظل عدم أو في ظل قدرة استيعابية يومية لا تتجاوز 4000 مسافر مقابل أعداد كبيرة من المغتربين العائدين خلال الفترة الحالية.

0: يعني الحديث عن تحركات فلسطينية أردنية حول معبر الكرامة لحل الأزمة وحل الإشكالية اللي دايما بتصير في مواسم معينة، خصوصا ونحن في فصل الصيف وفي عطلة المدارس وازدحام وسفر عدد كبير من المواطنين خلال هالفترة. وزير الداخلية الأردني ظهر بفيديو قال بأنه الوضع زبالة على المعبر، بيحاولوا يوجدوا حلول مش راح تحل المشكلة بس راح تحل أو تخفف من الأزمة على المعبر. منيح ما بتسافر أنت يا صالح، الله يعين اللي بيسافروا، كل العالم بتسافر عشان تغير جو وتعمل، يمكن في ناس بيسافروا كمان لشغل، بس للأسف عنا احنا منسافر ومنتمرمط مرمطة بس، عدا عن الإكراميات. موضوع الإكراميات إذا بدك تحلك شغلة بدك تدفع يا صالح، يعني بدك تعبي جيبتك وانت رايح على المعبر. يعني هاي شهادات من الناس اللي سافروا عبر معبر الكرامة، كتير من المواطنين والمسافرين اشتكوا من الإكراميات خصوصا على الجانب الأردني. الإكراميات الشنطات اللي بتختفي مرة واحدة وبيجيك واحد بقول لك أعطيني وأنا بجيب لك، أعطيني إكراميتي شو إلي وأنا بجيب لك إياه، بس فرجيني صورتها، سبحان الله بروح شوي بجيب لك إياها وبرجع.
1: والدو تدري الحالي شو صعيبة،
0: هو طبيعي بده يطول، طبيعي بده يطول، بده يقعد أيام على المعبر هذا إذا لحقوا الدور.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نسلط الضوء اليوم على رياضة بناء الأجسام في فلسطين وما تشهده من تطور ملحوظ وظهور مواهب شابة استطاعت أن تفرض حضورها على منصات التتويج. فقد اختتم الاتحاد الفلسطيني لبناء الأجسام بطولته المركزية للشباب تحت سن 25 وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين الرياضيين من مختلف المحافظات، حيث برزت أسماء واعدة تسعى لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية. ومن بين هذه الأسماء استطاع ابن مدينة بيت لحم البطل محمود ناصر سرحان أن يحقق إنجازا مميزا بحضوره وحصوله على المركز الأول في فئة الكلاسيك فيزيك والمركز الثاني في فئة الماسك يولر فيزيك، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في هذه الرياضة. للحديث أكثر عن هذه التجربة ورحلة الاستعداد للبطولة وأجواء المنافسة والتتويج، يسعدنا أن نستضيف من داخل الاستوديو البطل محمود سرحان. يسعد صباحك محمود، أهلا ومرحبا.
1: صباحك وهلا.
0: بداية ألف مبروك لك هذا الفوز، حدثنا السبب الذي دفعك للمشاركة بالبطولة.
1: هي هواية، دخلت ألعب عادي، أولها دخلت ألعب عادي طبيعي، بعدين هواية صارت الشغلة وقررت أفوت بطولة، حسيت جسمي مقبل للبطولات وفتت بطولة.
0: حدثنا عن شعورك بعد تحقيق هذا الإنجاز في بطولة فلسطين للشباب، يعني لما طلعت على المنصة اتوجت حصلت على المركز الأول، أول شيء خطر في بالك إيش هو في تلك اللحظة؟
1: شعور، هو شعور حلو بعد تعب تجيب مركز أول يعني، وانبسطت يعني، الفرحة حلوة.
0: كيف يعني متوقع؟
1: أول مرة لأن المنافسين جنبي كانوا ضعاف وكلهم كانوا متوقعين أجيب الأول، والحمد لله تعبي ما راح الشيك وجبت أول.
0: كيف كانت استعداداتك للبطولة من حيث التدريب، التغذية والالتزام؟ ويمكن هون التدريب

0: كلش الحل، بس يعني كنت اكل رز صدر دجاج لحمه بس، غير هيك لا فش.
1: يعني حدثنا عن الفئتين اللي شاركت فيهم، شو الفرق بينهم كمان؟
0: الفئة الكلاسيك فيزيك اللي جبت فيها الأول، هاي الفئة الكلاسيك كامل الجسم، كل شيء بتنزل فيها كامل الجسم، ماسكلر بس من فوق من الخصر وفوق بس الماسكلر. اللي بيفرق عنهم الماسكلر فيزيك جسم مفصل مرتب، بس هذيك الماسكلر جسم وزن أعلى وجسم أكبر.
1: يعني هاي المعايير اللي بيتم اعتمادها لاختيار البطل.
0: مزبوط.
1: كيف بتقيم مستوى المنافسة بين اللاعبين، وخصوصا انه اللاعبين من مختلف المدن والمحافظات خلال البطولة؟
0: كان في منافسين يعني، بس مش قويين كثير، في اللي نزلوا معايا كانوا مش قويين.
1: كيف بتقيم يعني كمان مشاركة، يعني كيف بتشوف مشاركة الشباب، عدد الشباب اللي كانوا مشاركين من مختلف المدن والمحافظات؟
0: من كل فلسطين، من القدس ومن الشمال، من جنين، من نابلس، من طول كرم، من رام الله، من بيت لحم، كثير شاركوا.
1: يعني خلف الميداليات ساعات طويلة من التدريب، أصعب لحظة مريت فيها خلال رحلتك للوصول لمنصة التتويج، أبرز التحديات اللي واجهتك خلال فترة التحضير؟
0: من أول ما حضرت للبطولة آخر أسبوع تعب، يعني قطعت المية صفر ولا إشي مية من مرة آخر أسبوع.
1: يعني هاي دايما يعني أنت بتحكي عن مي، والمي بنحكي عنها إشي أساسي بالحياة، يعني هاي المعايير اللي كنت تلتزم فيها خصوصا في التغذية، هاي بتنظيم وباستشارة مختصين صح؟
0: أكيد، مدرب، عنده مدرب خصوصي معايا، بضل معايا 24 ساعة يعني على برامج أكل، مش برامج أكل، كل شيء بتتبع معايا أول بأول.
1: يعني خليني أتطرق لجانب العائلة والأسرة والأصدقاء والمدربين اللي لهم دور كمان في هذا الإنجاز، إلى أي مدى كان دعم الأسرة والأصدقاء والمدربين والجيران والأقارب لعب دور في هذا الإنجاز؟
0: الأصدقاء والأقارب والأهل والأصحاب والمدرب من أول الرحلة لآخر الرحلة هم واقفين معايا، ما يعني بشكر أهلي وأصحابي وقفوا معايا طول الفترة، طول الفترة التجهيز. يعني باكي يجي أوقات إني خلص بدي أوقف أبطل أجهز من التعب، وهذا يوقفوا معايا يحكوا لي كمل كمل ما ظلش شيء.
1: يعني وأنا يمكن أحضرت البطولة، أحضرت جزء من البطولة، لاحظت وجود الوالد الله يعطي الصحة، كان موجود ولما كنت تطلع على المسرح كان واقف في أول الصف ويصور. يعني
0: مزبوط.
1: هاي كمان تلعب دور كبير لما تكون صحيح. أنت كمان في منافسة وعلى مسرح والعيلة موجودة والأصدقاء موجودين وعم بيشجعوا، يمكن تلعب دور كبير هون
0: صحيح.
1: في الإنجاز.
0: صحيح صحيح مزبوط.
1: يعني محمود، كيف بتشوف واقع رياضة بناء الأجسام في فلسطين اليوم؟
0: الاتحاد الفلسطيني كان قبل ضعيف، جديد صار يعطي جوائز، صار ينزل
1: صار
0: أبطال،
1: يحفز يعني
0: صار
1: الشباب،
0: ينزل أبطال، مش زي قبل. اليوم الاتحاد الفلسطيني أقوى من قبل يعني، وأنا بنصح كل اللاعبين يشدوا حالهم ينزلوا بطولات، لأن الاتحاد قوي مش زي قبل.
1: يعني بتعتقد انه هاي البطولة كشفت عن مواهب جديدة قادرة انها تمثل فلسطين خارجيا؟
0: صحيح مزبوط، كثير كشفت وجديد. بحكي لك الاتحاد يعني قبل كان ضعيف كثير، يعني ما كانش يعطي جوائز، ما كانش يسوي بطولات، بالاخص في لعبة كمال الاجسام كان ضعيف، بس الحين صار اقوى، صار يعطي جوائز ويطلع ناس
1: يعني
0: برا.
1: في مشاركة
0: نعم
1: كبيرة
0: مزبوط.
1: من شباب لاول مرة.
0: مزبوط صحيح صحيح.
1: محمود، طموحاتك أهدافك المقبلة بعد هذا التتويج، هل هناك بطولات أو مشاركات قادمة تستعد لإلها خلال الفترة المقبلة؟
0: إن شاء الله مزبوط، في بدي أقدم بطولة باسم فلسطين برا البلاد، بس مش الحين، راح سنة وبعدين إن شاء الله بنجهز لبطولة برا
1: إن شاء الله. رسالة بتوجهها للشباب اللي بيحبوا وراغبين في دخول عالم بناء الأجسام؟
0: أنا بنصحهم يدخلوا فيها لأنها لعبة حلوة، وهي شغلة هواية، مش بس في كمال الأجسام، بشكل عام في الرياضة كلها، الرياضة حلوة كويسة للرياضة، بنصح كل الشباب تشارك في الرياضة.
1: شو بتوجه رسالة للكوتش؟
0: مدربي أبو ياسين يوسف الخطيب وقف معاي وما كانش يتركني ولا

0: لا لحظة، يعني كان يتعب ليل نهار، برامج أكل مش برامج أكل، الشغلات هذول كارديو مش كارديو، الشغلات هذول كان موقف معي طول الوقت طول الفترة وما تركنيش، ويخلف علي بوجهه لتحية أبو يوسف أبو ياسين على راسي.
1: في ختام هاللقاء محمود، لمين بتهدي هالإنجاز؟
0: بهدي لأصحابي أهلي أصدقائي، بهدي لقرية المالحة، وبهدي لشباب حارتي نادي واد شاهين، وقفوا معاي واستقبلوني يوم روحت من البطولة ما قصروش معي، وبشكر نايترو جيم وفريق نايترو جيم المدربين وصاحب النادي، بشكرهم جميعا.
1: شكرا شكرا لك محمود سرحان على هذا اللقاء، وألف مبروك ومن نجاح
0: الله يبارك،
1: لنجاح إن
0: الله
1: شاء الله.
0: يبارك
1: إن
0: فيك،
1: شاء الله المرة الجاية بنستقبلك في بطولة
0: إن شاء
1: عالمية.
0: الله إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.

مرحباً بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. عبر البث المباشر لكل اللي بيشاهدونا صباح الخير.

يعني في الاقتصاد مستمعينا ومتابعينا، أسعار الذهب والنفط واصل التراجع عالميا، وإن شاء الله بينزل سعر الذهب كمان وكمان عشان يقدروا شبابنا يتزوجوا، في ظل إنه الذهب وصل لأعلى مستويات، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والرواتب والعمال وإلى آخره، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة الكثير عن الزواج، يعني في ظل وبعد انتهاء الحرب ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران، عمالنا بنشهد بنزول أسعار الذهب، وإن شاء الله بينزل كمان وكمان عشان يقدروا شبابنا يتزوجوا في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. ونصار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالة اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي وادي الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل. وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا 40 شجرة زيتون و20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين خلة الحمص ووادي الرخيم. إلى ذلك، هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على مواطن وأبنائه إلى جانب تحطيم مركبتين. اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس واستولت على مركبتين. وقالت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب مدينة نابلس وفتشت عشرات المنازل وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما جرى مصادرة مركبتين من بلدات بيتا وكفر قليل في مدينة نابلس. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 مواطنين من محافظة بيت لحم. مصادر أمنية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من شريف بسام البلبول 18 عاما والشقيقين أمير عادل علي 45 عاما وسفيان عادل علي 31 عاما بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة قلقيلية. استشهد مواطن متأثرا بجراحه في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم، فيما تواصل القصف وإطلاق النار بعدة مناطق في القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما خلف دمارا واسعا وخرابا كبيرا في خيام النازحين وأدى إلى تشريد عشرات العائلات. وفي ذات السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. دعا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجديد شاموئيل بن عزرا إلى عقد اجتماع طارئ لبحث ما تسميه إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في خطوة أعادت إلى الواجهة خطة دفعت بها حكومة نتنياهو في إطار حرب الإبادة على القطاع من دون أن تشهد أي تقدم عملي، وسط إقرار جهات أمنية إسرائيلية بعدم وجود دول مستعدة لاستقبال مهجرين من القطاع. وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس، فإن جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فوجئت بعقد الاجتماع وبالدعوة إليه على عجل، كما استغربت من إعادة طرح الملف مجددا، خصوصا أن الخطة طرحت عدة مرات في السابق دون أن تتمكن إسرائيل من تحويلها إلى خطوات عملية على الأرض. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه حتى اللحظة لا تعرف إسرائيل أي دولة في العالم مستعدة لاستقبال فلسطينيين يختارون مغادرة القطاع بحسب تعبيره. وأضاف أن إسرائيل لا تعرف أيضا أي تغيير يمكن أن يسمح بخطوة كهذه دون تنسيق معقد بين جهات دولية متعددة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من الكرفانات وجداراً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوات الاحتلال شرعت بتدمير عدد من البيوت المتنقلة تستخدم كمخازن للأدوات وعدة للبناء، إضافة إلى هدم جدار إسمنتي. إلى ذلك أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في منطقتي وادي الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة زيتون وشجرة حرجية. هذا وهجم المستوطنون منازل المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، واعتدوا على أحد المواطنين وأبنائه، وقاموا بتحطيم مركبتين داخل ساحة منزل هاجموه فجر اليوم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة شرق طول كرم. وذكر نادي الأسير في طول كرم أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة ماجدة عبد القادر محمد قرعاوي بعد مداهمة منزلها في حي إسكان كتابة شرق مدينة طول كرم، وهي من مخيم نور شمس. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، هم شريف بسام البلبول 18 عاما والشقيقين أمير وسفيان عادل علي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع الدكتور باسم نعيم نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، تناولت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب بيان لحماس، فقد أوضح عراقجي لنعيم أن القيادة الإيرانية يمثلها الوفد المفاوض تطرح ملف استمرار العدوان على غزة والانتهاكات المتواصلة للاحتلال واستمرار الإبادة رغم توقيع وقف إطلاق النار في كل المحافل الدولية، وكذلك مع الوسطاء والطرف الأمريكي في خضم المفاوضات الجارية. ودعا عراقجي إلى حراك سياسي دولي واسع لحماية الشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه ومخططاته لشطب الوجود الفلسطيني على أرضه وخاصة في قطاع غزة. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو إن منصة الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر جسر الملك حسين تعد ضرورة أساسية لتنظيم حركة السفر، مشددا على أن إلغاءها سيؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ على منطقة الجسر. وأوضح أبو دلو أن عدد المسافرين المسموح بمغادرتهم يوميا عبر الجسر يحدده الجانب الإسرائيلي بنحو 3000 مسافر و50 حافلة، ما يفرض الحاجة إلى تنظيم مسبق لعملية السفر من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للمسافرين حجز تذاكرهم وتحديد مواعيد سفرهم بشكل واضح. وأشار إلى أن أي مسافر يرغب بالتوجه إلى الأراضي الفلسطينية عليه الدخول إلى المنصة والحصول على تذكرة مسبقة، مبينا أن عدم الالتزام بذلك يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة إلى الجسر دون تنسيق، ما يفاقم معاناة المسافرين ويطيل فترات الانتظار. وفيما يتعلق بواقع الجسر، أشار إلى أن الأردن يتعامل مع جسر الملك حسين باعتباره ممرا إنسانيا وشريانا رئيسيا للفلسطينيين إلى العالم، لافتا إلى وجود جولات ميدانية لوزير الداخلية للإطلاع على الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة. وبيّن أن الحكومة الأردنية ستعمل على إنشاء مرافق جديدة ومظلات وقاعات انتظار وتطوير أنظمة الأمتعة بما يسهم في تقليص مدة السفر وتحسين تجربة المسافرين، كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع شركة جيت لتنظيم عمليات النقل والحجز والعمل على تجاوز أي ملاحظات، إلى جانب جهود متواصلة مع الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد المسافرين وساعات العمل اليومية. أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن الوزارة تابعت الملاحظات الواردة من الطلبة بشأن عدد من امتحانات الثانوية العامة والتي شملت امتحان اللغة الإنجليزية للفرع الصناعي وامتحان الأحياء فيما يتعلق بتوزيع العلامات والتركيز على وحدة الوراثة، إضافة إلى امتحان المحاسبة في فرع الريادة والأعمال. وأوضح الخضور أن جميع الملاحظات الموضوعية التي وردت للوزارة جرى تداركها، مشيرا إلى أن لجانا متخصصة تتابع بشكل مستمر مختلف الملاحظات المتعلقة بالامتحانات. وأضاف أن مؤشرات تصحيح امتحان الأحياء جاءت مطمئنة بعد مراجعة عينات من دفاتر الإجابة من مختلف مراكز التقديم، مؤكدا أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار أي ملاحظات موضوعية تم رصدها خلال عملية المراجعة. وأشار إلى أن المبدأ المعتمد لدى الوزارة يقوم على دراسة جميع الملاحظات الموضوعية ومراعاتها بما يحقق مصلحة الطلبة، لافتا إلى أن الامتحانات تعد وفق جدول مواصفات يراعي مختلف مستويات الطلبة، ومن الطبيعي أن يشعر بعض الطلبة بصعوبة بعض الأسئلة. وبيّن الخضور أن الوزارة تتواصل مع معلمين متخصصين عقب كل امتحان لتقييم الأسئلة، فيما تدرس لجنة الامتحانات العامة يوميا الملاحظات الواردة من الميدان بما يضمن التعامل معها بمهنية وإنصاف. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم كرفانين وجدارا في قرية الولج شمال غربي تلحم. وأفاد رئيس مجلس قروي الولج خضر الأعرج أن قوات الاحتلال هدمت كرفانين يستخدمان كغرف زراعية وجدارا إسمنتيا للمواطن حكم السلوادي. وكان الاحتلال برفقة جرافتين اقتحم الولج وتمركز في منطقة السرج غرب القرية وأغلق المنطقة بالكامل ومنع جنود الاحتلال المواطنين من التنقل. إلى ذلك أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق اليوم جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في منطقتي واد الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. هذا وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس واعتدوا على مواطن وأبنائه إلى جانب تحطيم مركبتين. أفاد نادي الأسير في طولكرم بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة ماجدة عبد القادر قرعاوي بعد مداهمة منزلها في حي إسكان إكتابة شرق مدينة طولكرم وهي من مخيم نور شمس. لذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان من محافظة قلقيلية و3 آخرين من محافظة بيت لحم، هم شريف بسام البلبول 18 عاما والشقيقين أمير وسفيان عادل علي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع الدكتور باسم نعيم نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، تناول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح عراقجي لنعيم أن القيادة الإيرانية يمثلها الوفد المفاوض تطرح ملف استمرار العدوان على غزة والانتهاكات المتواصلة للاحتلال واستمرار الإبادة رغم توقيع وقف إطلاق النار في كل المحافل الدولية، وكذلك مع الوسطاء والطرف الأمريكي في خضم المفاوضات الجارية. ودعا عراقجي إلى حراك دبلوماسي دولي واسع لحماية الشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه ومخططاته لشطب الوجود الفلسطيني على أرضه وخاصة في قطاع غزة. أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن الوزارة تابعت الملاحظات الواردة من الطلبة بشأن عدد من امتحانات الثانوية العامة والتي شملت امتحان اللغة الإنجليزية للفرع الصناعي والأحياء فيما يتعلق بتوزيع العلامات والتركيز على وحدة الوراثة، إضافة إلى امتحان المحاسبة في فرع الريادة والأعمال. وأوضح الخضور أن جميع الملاحظات الموضوعية التي وردت للوزارة جرى تداركها، مشيرا إلى أن لجانا متخصصة تتابع بشكل مستمر مختلف الملاحظات المتعلقة بالامتحانات. وأضاف أن مؤشرات تصحيح امتحان الأحياء جاءت مطمئنة بعد مراجعة عينات من دفاتر الإجابة من مختلف مراكز التقديم، مؤكدا أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار أي ملاحظة موضوعية تم رصدها خلال عملية المراجعة. وأشار الخضور إلى أن المبدأ المعتمد لدى الوزارة يقوم على دراسة جميع الملاحظات الموضوعية ومراعاتها بما يحقق مصلحة الطلبة، لافتا إلى أن الامتحانات تعد وفق جدول مواصفات يراعي مختلف مستويات الطلبة، ومن الطبيعي أن يشعر بعض الطلبة بصعوبة بعض الأسئلة. وبيّن أن الوزارة تتواصل مع معلمين متخصصين عقب كل امتحان لتقييم الأسئلة، فيما تدرس لجنة الامتحانات العامة يوميا الملاحظات الواردة من الميدان بما يضمن التعامل معها بمهنية وإنصاف. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو إن منصة الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر جسر الملك حسين تعد ضرورة أساسية لتنظيم حركة السفر، مشددا على أن إلغاءها يؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ في منطقة الجسر. وأوضح في تصريحات إذاعية أن عدد المسافرين المسموح بمغادرتهم يوميا عبر الجسر يحدده الجانب الإسرائيلي بنحو 3000 مسافر و50 حافلة، ما يفرض الحاجة إلى تنظيم مسبق لعملية السفر من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للمسافرين حجز تذاكرهم وتحديد مواعيد سفرهم بشكل واضح. وأشار إلى أن الأردن يتعامل مع جسر الملك حسين باعتباره ممرا إنسانيا وشريانا رئيسيا للفلسطينيين إلى العالم، مبينا أن الحكومة الأردنية ستعمل على إنشاء مرافق جديدة ومظلات وقاعات انتظار وتطوير أنظمة الأمتعة بما يسهم في تقليص مدة السفر وتحسين تجربة المسافرين. كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع شركة جيت لتنظيم عمليات النقل والحجز والعمل على تجاوز أي ملاحظات، إلى جانب جهود متواصلة مع الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد المسافرين وساعات العمل اليومية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: نوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد طفل وأصيب عدد آخر من المواطنين ظهر اليوم في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة جنوب قطاع أو غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل أحمد محسن الرقب جراء استهداف طائرة مسيرة لمخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
1: ليش العالم ساكت علينا؟ بحضرونا في كأس العالم وحسابنا بالموت المقطع. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم.
2: الله يرحمك.
1: ليش يا عالم ليش؟ لازم قطوهنا. شوفوا يا عم البريء هذا ايش ذنبه؟ ايش ذنبه هذا يموت؟ قاعدين اطفال بيلعبوا قاعدين. كل واحد يروح ياكل بطيخ، الحج بدنا نجيب بطيخ وديهم بطيخ ياكلوا. ما حجوا باكل لاهاليهم. هيك يصير فيهم؟
3: لا اله الا الله.
1: حرام يا عم والله حرام اللي يصير فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم كرفانين وجدارا في قرية الولجة شمال غربي تلحم. وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوات الاحتلال هدمت كرفانين يستخدمان كغرف زراعية وجدارا إسمنتيا للمواطن حكم السلوادي. إلى ذلك أصيب 4 مواطنين بجروح وردود وحالات اختناق اليوم في هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين وأراضيهم في منطقتي وادي الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا جنوب محافظة الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية بورين جنوب مدينة نابلس واعتدوا على مواطن وأبنائه وحطموا مركبتين. فأفاد نادي الأسير في طول كرم بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة ماجدة عبد القادر قرعاوي بعد مداهمة منزلها في حي إسكان كتابة شرق مدينة طول كرم وهي من مخيم نور شمس. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من قلقيلية و3 من محافظة بيت لحم وهم شريف بسام البلبول 18 عاما والشقيقين أمير وسفيان عادل علي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. أكد ناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن الوزارة تابعت الملاحظات الواردة من الطلبة بشأن عدد من امتحانات الثانوية العامة والتي شملت امتحان اللغة الإنجليزية للفرع الصناعي وامتحان الأحياء فيما يتعلق بتوزيع العلامات والتركيز على وحدة الوراثة، إضافة إلى امتحان المحاسبة في فرع الريادة والأعمال. وأوضح الخضور أن جميع الملاحظات الموضوعية التي وردت للوزارة جرى تداركها، مشيرا إلى أن لجان متخصصة تتابع بشكل مستمر مختلف الملاحظات المتعلقة بالامتحانات. وأضاف أن مؤشرات تصحيح امتحان الأحياء جاءت مطمئنة بعد مراجعة عينات من دفاتر الإجابة من مختلف مراكز التقديم، مؤكدا أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار أي ملاحظة موضوعية تم رصدها خلال عملية المراجعة. وأشار الخضور إلى أن المبدأ المعتمد لدى وزارته يقوم على دراسة جميع الملاحظات الموضوعية ومراعاتها بما يحقق مصلحة الطلبة، لافتا إلى أن الامتحانات تعد وفق جدول مواصفات يراعي مختلف مستويات الطلبة، ومن الطبيعي أن يشعر بعض الطلبة بصعوبة بعض الأسئلة. وبيّن أن الوزارة تتواصل مع معلمين متخصصين عقب كل امتحان لتقييم الأسئلة، فيما تدرس لجنة الامتحانات العامة يوميا الملاحظات الواردة من الميدان بما يضمن التعامل معها بمهنية وإنصاف. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو إن منصة الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر جسر الملك حسين تعد ضرورة أساسية لتنظيم حركة السفر، مشددا على أن إلغاءها سيؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ في الجسر. وأوضح أبو دلو أن عدد المسافرين المسموح بمغادرتهم يوميا عبر الجسر يحدده الجانب الإسرائيلي بنحو 3000 مسافر و50 حافلة، ما يفرض الحاجة سبيل تنظيم مسبق لعملية السفر من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للمسافرين حجز تذاكرهم وتحديد مواعيد سفرهم بشكل واضح. وفيما يتعلق بواقع الجسر، أشار إلى أن الأردن يتعامل مع جسر الملك حسين باعتباره ممرا إنسانيا وشريانا رئيسيا للفلسطينيين إلى العالم، مبينا أن الحكومة ستعمل على إنشاء مرافق جديدة ومظلات وقاعات انتظار وتطوير أنظمة الأمتعة بما يسهم في تقليص مدة السفر وتحسين تجربة المسافرين. كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع شركة جيت لتنظيم عمليات النقل والحجز والعمل على تجاوز أي ملاحظات، إلى جانب جهود متواصلة مع الجانب الإسرائيلي لزيادة أعداد المسافرين وساعات العمل اليومية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

الحب اللي انا شفته يوم وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا لا بشكي.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد طفل وأصيب عدد آخر من المواطنين ظهر اليوم في قصف مسيرة إسرائيلية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية أن الطفل أحمد محسن الرقب استشهد جراء استهداف من طائرة مسيرة لمخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب المدينة، وأصيب عدد آخر من المواطنين بجروح متفاوتة.
2: كانوا بيلعبوا على الأطفال، بريء الذنب هذا الطفل هذا، وليش تستهدفوا هذا؟ بريء يا عمي، هذا كان شو أطفال بيلعبوا، فجأة غيروا صاروا بنزع عليهم. الزلمه هدول الاطفال، ليش العالم سكت علينا؟ بحضرونا في كاس العالم وحسابينا بنموت يا مقطع، حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم،
3: الله يرحمه.
2: ليش يا عالم؟ ليش رجل قتلونا؟ شوفوا يا عم البريء هذا، ايش ذنبه؟ ايش ذنبه هذا؟ موت، قاعدين اطفال بيلعبوا، قاعدين كل واحد بروح هناك بطيخ، الحج بدنا نجيب بطيخ، بديهم بطيخ ياكلوا، راح اجيب اكل لاهاليهم، هيك يصير فيهم؟
4: لا اله
2: حرام يا عم، والله حرام اللي يصير فينا. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قال نادي الأسير اليوم إن الهيئة الصحية التي وصل إليها الصحفي الأسير السابق مجاهد بني مفلح بعد مرور نحو 6 أشهر على الإفراج عنه إثر رحلة علاجية شاقة فرضتها المضاعفات الخطيرة التي أصابته نتيجة ما تعرض له في سجون الاحتلال خلال 6 أشهر من الاعتقال الإداري، تختزل المعنى الحقيقي للسجن الإبادي الذي تحول إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق الأسرى. وأكد نادي الأسير في بيان أن حالة الصحفي بني مفلح ليست استثناء، بل تمثل واحدة من بين آلاف الحالات التي واجهت ولا تزال جرائم ممنهجة داخل منظومة السجون الإسرائيلية عبر التعذيب والتجويع والحرمان الكلي من العلاج والاعتداءات الجسدية والنفسية بمختلف مستوياتها، إلى جانب سياسة الإرهاب النفسي المستمرة التي تمارس بحق الأسرى على مدار الساعة. وكان الصحفي مجاهد بني مفلح نشر اليوم شهادة مؤثرة عقب خوضه تجربة اعتقال وعلاج امتدت 14 شهرا، تحدث فيها عن حجم المعاناة التي عاشها داخل السجون. واعتقل الاحتلال الصحفي مجاهد بني مفلح إداريا في حزيران يونيو العام الماضي، وأفرج عنه في كانون 2 يناير الجاري، وبعد يومين فقط من الإفراج عنه تعرض لنزيف دماغي حاد، نقل على إثره إلى المستشفى بحالة حرجة وخضع لسلسلة من العمليات الجراحية بعد أن واجه مضاعفات صحية خطيرة، ولا يزال حتى اليوم ينتظر رحلة علاج طويلة ومعقدة. اعتدى مستوطنون اليوم على عدد من العمال أثناء عملهم في سهل عطوف شرق بلدة طمون جنوب طوباس، وكان 4 مواطنين أصيبوا بجروح وردود وحالات اختناق جراء هجوم نفذه مستوطنون على مساكن المواطنين في منطقتي وادي الرخيم وخلة الحمص جنوب يطا جنوب محافظة الخليل، كما أقدموا على تكسير واقتلاع نحو 60 شجرة. وهاجم مستوطنون آخرون منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس، واعتدوا على مواطن وأبنائه إلى جانب تحطيم مركبتين. في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم كرفانين وجدارا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن جيشه لن ينسحب من لبنان حتى لو طلبت أمريكا ذلك، وأن إسرائيل لن تسمح بعودة 200,000 من سكان المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني إن لبنان لن يقبل ببقاء أي نقاط إسرائيلية جنوبي البلاد، مطالبا بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء اللبناني إن لبنان بحاجة لقوة دولية في الجنوب حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. هذا وقال ضباط إسرائيليون يشاركون في الحرب على لبنان وفي القيادة الشمالية للجيش إنهم يشعرون بإحباط عميق وبتوحل وعجز عملياتي بسبب انعدام اليقين الناجم عن خطوات المستوى السياسي، خلافا لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس حول استمرار الحرب. ونقلت صحيفة هارتس اليوم عن ضباط في الاحتياط أو ضابط في الاحتياط يشارك في الحرب قوله إن الجمهور الإسرائيلي يسمع تصريحات لكن فعليا أيدي الجيش مكبلة. وادعى ضباط آخرون أن الجيش تحول إلى رهينة خطوات دبلوماسية واسعة على خلفية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. نختم بحالة الطقس، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: قلوا ما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
9: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
8: بحجم بلد.
10: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
8: حديث البلد،
9: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
10: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
8: حديث البلد،
9: كونوا على الموعد.
8: حديث البلد، حديث البلد.
9: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان.
1: يا أصحاب الزعامة ويا أصحاب الفخامة، لن أكون في يوم من الأيام منكم أبدا. بكل الأحوال حديث البلد بلش معكم ومع هالأغنية اللي أصبحت لازمة من لوازم وأدوات البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا حروب لا خراب.
1: لا حديث البلد معكم على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4 لليوم الأربعاء 24/6/2026. كم أربعة في ذلك؟ اليوم الأربعاء للساعة 4 والتاريخ 24. أنا مركز اليوم صح صحة، أنتم مركزين ولا شو؟
0: وانت عز وتاج راسي.
1: كان بودي انه تكون درجة الحرارة كمان 24، بس اليوم 29 درجة مئوية، بكرة الخميس كمان 29، ويوم السبت او يوم الجمعة 29 درجة مئوية.

تحياتنا للوطن وللمواطن وما كنتم عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود من خلال فيسبوك مرح أف أم لايف وبيت لحم 2000 ومن خلال الموج 106.3 بيت لحم و 100.8 مرح من الخليل وأيضا من خلال تلفزيون ومن خلال تيك توك. الخير على الحلوين مساء النور على الطعمين وحشتونا وأنستونا ونورتونا. مساء الخير على الحلوين وبس الحلوين. ترى ما في حدا ما حلو، كلكم حلوين، بس انتو ما بتعرفوا تظهروا هاي الحلاوة. الحلاوة على فكرة مو بس بالشكل، الحلاوة بالأداء، الحلاوة بالتعامل، الحلاوة بالنفسية، الحلاوة بالأخلاق. لقد رأيته واقفا معي في كل الاتجاهات، لذا سميت صديقي الأحب. تحياتي للصديق الوفي المخلص والأحب إلى قلبي. آه يا قلبك، مو يا قلبي. إن شاء الله إن شاء الله نكون إجينا بوقتنا ونسليكم ونسعدكم ونرسم ابتسامة لطيفة على وجهكم مع وردة حمراء لكل حدا عم بتابعنا.

بوسع لحظة واحدة مغمورة بالحنان والدفء والضحكات النابعة من القلب للقلب إنه تخدر كافة مقاسينا.

أهلا أهلا بكل الأصدقاء اللي مروا واللي رح يمروا واللي رح يبقوا لو لدقيقة أو لنص ساعة أو للوقت كامل من حديث البلد. أهلا وسهلا فيكم، دائما بتنورونا حبايبنا يا حلوين.

0: خليكم متأكدين على طول، وهي 100% الكلام مني يعني شخصيا، واللي بيأيدوني بهذا الكلام، خليكم متأكدين انه طول ما بتتمنوا الخير لغيركم الخير رح يلف يلف يلف ويرجع لكم.
1: اهلا وسهلا بالعزيز الغالي،
0: اهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بالصديق الأحب.

أنا قلت لكم سبق وقلت لكم قبل هيك إنه أنا بالنسبة لإلي لما بدي أحكي لحدا يا غالي بحكيها من قلبي، لا يمكن أحكيها لحدا مش غالي. وقلت لكم قبل هيك إنه في كتير ناس لما بينادوا يا غالي تعال أهلا بالغالي، شو يا غالي اشتقنا لك يا غالي، وين يا غالي، نو أنا أبدا هاي الكلمة ما بحكيها إلا للشخص الغالي.

هي كمان كلمة على فكرة، هدول لا يمكن يطلعوا مني إلا للي بيستحق. الغالي وكمان كلمة تانية، احذروا شو هي هاي الكلمة.

بما انه احنا بالمونديال هيك عم بتشوفوا يعني انه عم بلبس من وقت لاخر لبس له علاقه بالرياضه، فهيك عم بتحمس. انا متحمس كثير مع المونديال على اساس انه انا بحضر مباريات. ما كل المباريات اللي حضرتهم تنتين ونص غير هيك لا، بس للأمانة أني بتبع أخبارات المونديال من خلال التقارير ومن خلال يعني تيك توك ومن خلال فيسبوك، شو بيطلع بعد كل مباراة، ملخص عن هاي المباراة، كله هذا بقرأه وبحضره وبتابعه. وعلى الأغلب بشوف الأهداف اللي بتصير بهاي المباراة، وكذلك اطلعت على بعض الأحداث المؤسفة اللي صارت في كم مباراة مظبوط للاعب بكندا بماليزيا، واحد منهم يعني ضربة قوية خلته يبلع لسانه للأسف. يعني هاي كمان مشهد مؤلم في المباريات، وهي ضريبة اللعب صراحة. وشخص آخر برضه ضربت رجله انكسرت، وكان واضح تماما هاي الإصابة وهذا الكسر من خلال المشاهد اللي انتشرت. كمان هاي ضريبة الرياضة، ممكن إنه ما يلعب مرة تانية. هاي من الأخبار والأحداث المؤسفة.

0: روبا كنعان، مساء الخير والسعادة والأمل، وبتمنى لكم يوم سعيد. احنا كمان بنتمنى لك يوم سعيد، بس قولي لنا شو طبخ اليوم. شادي يسعد مساكي وكل أوقاتك يا رب الهنا والسعادة يا رب العالمين. شكرا عز الدين، الله يسعدك أختي سمر، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله. أبو حسان مساء الخير. أبو أمجد سدر مساء الخيرات. أم جلال الله يسعد مساكي وكل أوقاتك، أهلا وسهلا. الحج محمد بده يسمع لراشد الماجد، سمعينا يا طيبة. أي أغنية لراشد الماجد مقبول مقبول، أي أغنية حلوين كلهم. الحج محمد مساء الخير، وبيقول حاور من يخاف الله وحاور من يحترمك وابتعد عن الجاهل واجبر الخواطر. في أحلى من هيك؟ أبدا أبدا.
1: بين الغابات بيننا فوق جبالنا الصمرة طل الفجر حكينا.
0: يسعد مساكي سمر إيكي وللطاقم المميز، مساكم سعيد وعمركم مديد.
1: والأطيار على الميلين تروي اخبار دروب العين.
0: خليني كمان أقول مساء الخير للأصدقاء الموجودين معنا. سناء أهلا وسهلا فيكي. ليت بعض الناس يشربون كلماتهم ليدركوا مرارة طعمها. يا الله ما أجمل هالكلام، كتير حبيت والله يا سناء. عاليوم عاليوم كل واحد هيك يتجرع من كلماته، يشوف إذا هي كلماته حلوة على مسمع الآخرين أو مرة هو يجرحها، هو أفضل من غيره، يعني هو أحق بكلماته من أنه يسمعها لحدة تاني. والله كلامك روعة جدا، حبيت يا سناء، وإن شاء الله دائما ما يطلع منا إلا الكلام الحلو واللطيف.

الكلمة الحلوة طالعة والكلمة البذيئة أو المش حلوة طالعة، فدائما خلي هيك لسانك حلو لأنك أنت حلو، وإذا أنت مو حلو بيكون لسانك مو حلو. الكلمة الحلوة. بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، زيف سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش أزمة للطالع من بيت لحم، المنشية سالكة، مراح رباح سالكة، الجورت الشمعة سالكة، الفحص أزمة وتفتيش للخارج، النبيونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، راس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة.

تعرفوا هاي الأغنية سمعتها في عرس؟ تخيلوا أنه حطوا هاي الأغنية بعرس والناس هيك يا يا يلا ويلا ويلا وبرقصوا على هاي الأغنية. يا الله شو بتهيئ لنا عن جد أنه حتى الأغاني اللي هي بتعبر عن مأساتنا ومعاناتنا وجروحاتنا وألامنا وحزننا وغضبنا صرنا بنحطها في المناسبات وبنرقص عليها.

يعني بالله عليكم عشان احنا شعب الجبارين لازم نتحمل، لان احنا شعب الجبارين لازم نقبل، لان احنا شعب الجبارين لازم نتقبل ومعلش ونقول معلش شو بهم شو لا لا لا لا لا لا، وانه عادي لا ابدا، لانه احنا شعب الجبارين بالعكس لازم احنا ما نسكت عن اي شيء ممكن يضر بحياتنا او يؤذينا او يذلنا، مثل ما هلا في تحرك وعلى اعلى المستويات بخصوص ما يتعلق في معبر الكرامه اللي هلا بلشوا يشتغلوا بشكل جدي على انه يلاقوا بعض الحلول المؤقته لحين الوصول الى حل دائم.

اسمعوا اسمعوا هاي الجملة قديشها حلوة وقديشها يعني بتعبر وقديش ذكرتني ورجعتني للماضي، رجعتني لأيامات وأنا صغيرة وأنا قبل ما أتزوج وأنا لسه هيك بالمدرسة، وكنت أتساءل بوقتها يعني فعلا ليه أمي بتعمل هيك. يمكن حكيت لكم هاي القصة في يوم من الأيام أو يعني في وقت من الماضي. أنا ولا مرة سمعت أمي بتقول لأبوي كلمة حب مثلا بحبك، أو زمان ما كنا نسمع، اليوم عادي علنا هاي بيبي ماي لاف، عرفتوا. لكن أمي كانت تخبي قطعة الدجاج الكبيرة أو قلب البطيخة أو تقيم من راس الطنجرة قبل ما حدا يمد إيده على الأكلات، دائما تنقي الأشياء الحلوة وتخبيها لمين؟ لأبوي. هلأ لما كبرنا فعلا صرنا نفهم كيف كان الحب زمان وكيف كان الاحترام والود زمان. قطعة الدجاج الكبيرة كانت هي اللي بتعبر، أو قلب البطيخة، أو إنه حتى تقطع له الدرة، ما تخليها هيك مثل ما هي، تقطعها أو تقيم الدريات وترش عليهم ملح وتخليهم بصحن جاهزين للأكل، أو حتى تأشر له حبة الجريب فروت، حتى القشرة الداخلية مو القشرة الخارجية. وكانت مرات يعني شوفوا على مستوى بذر البطيخ، البذر الأبيض القرع كانت تأشره. فتخيلوا قديش كان الحب والاحترام زمان، وكان كله مخبى لا على السوشيال ميديا ولا قدام الناس، كان باحترام وبحب وبود بطريقة مش معقولة. فهاي الجملة اللي أنا هلأ قدامي، لم يسبق لي أن سمعت أمي تقول لي أبي أحبك، لكن قطعة الدجاج الكبيرة كانت دائما من نصيبه.

أسعار النفط تهبط 1.5%، يعني 75.9 للبرميل لأول مرة من نحو 4 أشهر. سعر أونصة الذهب كمان نزلت يا أخوان، اللي بده يشتري اليوم ذهب للي معه مصاري يشتري 4090. يعني زمان ما نزلت 4090، هلأ هي غالية كتير عن زمان، بس لما وصلت ل 5500 اليوم عم ترجع ل 4090. المتحدث باسم الداخلية الأردنية شو بحكي اليوم؟ المنصة ضرورية، يعني ما رح يفكروا أنه يلغوها بما أنه حكى هذا الكلام، ضرورية لتنظيم السفر عبر جسر الملك حسين. وحكى إلغاء المنصة سيؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ في منطقة الجسر، على أساس أنه في هلأ نظام وفي تنظيم وفي ترتيب وما في فوضى. أنا بقبل يحكي هذا الكلام إنه إلغاء المنصة سيؤدي إلى حالة من الفوضى والاكتظاظ، بقبل يحكي هذا الكلام، بس لما بيكون في تنظيم وترتيب، بس مو الفوضى موجودة هلا. ومع إلغاء المنصة أصلا، أيام إلغاء المنصة ما كانت المنصة ما كان فيها هاي الفوضى صراحة. لو كنت أنا قدامه فورا رح أواجهه بهذا الكلام. كمان حكى لا وجود لسوق سوداء لبيع التذاكر، ما في، لا في، والله في، أأكد لك إنه في سوق سوداء لبيع التذاكر. أنا في يوم من الأيام نزلت على الجسر وما كنت حاجزة، واشتريت تذكرة من السوق السوداء بسعر أعلى، اضطريت، لأن في، والله في. والله ليك يكبونا من فوق ظهر الحصان، من فوق الجبل، من فوق الدولة. مساء الخير أبو أحمد.

بيقول لك في تاجر برام الله بيقولوا معصب يعني بكلامه، هدول اللي ما معاهم ياكلوا، ليش جايين يتدينوا تليفون ايفون 17 برو ماكس وبيجيب مرته وامه عشان يتكفلوا، واللي عم بصير جنون وغباء رسمي. إيه؟ في حدا بيروح يتدين تليفون دين؟ اسمعوا تعالوا. هلا اذا في عنده راتب وبيقسط كل شهر من راتبه وياخد هذا الموبايل، اوكي انه ليه لا، عادي جدا كمان، بس انه ما يكون معه ياكل ويشرب ويصرف على نفسه وعلى عيلته وياخد مرته وحماته وامه مشان يتكفلوا ليجيب ايفون برو ماكس 17، انه لحد هون وبكفي. فمعه حق هذا التاجر انه يعصب. مرت بس اشتري ايفون 17 برو ماكس.

لا، وانه يجيب مرته مثلا وبنته ولا امه انه يتكفلوا، يعني افرض انه ما دفع، انه عادي مرته تروح مثلا على بيت خالتها ولا شو يعني، شو بتهيأ له؟ وبعدين الستات انتوا لما بينطلب منكم هيك طلبات، عادي عادي انكم تروحوا هيك يعني مش لهالدرجة انه في ستات يوافقوا؟ احنا لسه كنا عم نحكي عن قروض، ما توافقوا، ما تسجلي اي قرض، ما تاخدي اي قرض على اسمك لجوزك، حتى لو كان لجوزك، حتى لو كان لابوك، حتى لو كان لامك، حتى لو كان ابدا. اللي بحبك وبيحترمك وبخاف عليك ما بيوقعك بهاي المصيبه.

اليوم الاتحاد الأوروبي عم بيهاجم إسرائيل. ليه؟ بسبب المقاصة. بيقولوا إنه المقاصة حق خالص للحكومة والمواطن الفلسطيني ويجب الإفراج عنها وفورا. في نقاشات جارية لطرح أفكار ومقترحات بين الجانبين الأوروبي والفلسطيني لحل هذه الأزمة. في إجماع أوروبي على ضرورة إنهاء ملف احتجاز المقاصة والإفراج عن الأموال، والاتحاد عم بيواصل حاليا الضغط على إسرائيل لتحويل الأموال المحتجزة. احتجاز الأموال أموال المقاصة يمثل تجاوز واضح للاتفاقيات الموقعة، وهي سياسة تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي حاليا يا إخوان بيشتغل على أكثر من صعيد على أنه يتم بقاء السلطة الوطنية قادرة على إدارة الدولة وقادرة على البقاء حتى لو كان بأقل الإمكانيات، فمن ضمنها موضوع المقاصة. وبيعرفوا تماما أنه بقاء الدولة مرهون بالأموال، قديش في مصاري، قديش ممكن يكون في دولة أو في حكومة أو في سلطة. كمان عم بيشتغلوا حاليا على موضوع الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر الكرامة ساعات أطول لو ما كان لل 24 ساعة. فهاي الأخبارات اللي إحنا عم نسمعها بالفترة الحالية بخصوص الاتحاد الأوروبي، لكن ما يتم فعلا الموافقة عليه أو تنفيذه لحتى الآن لسه ما في بوادر أو مؤشرات، لكن إذا استمر الضغط من كل الجهات ممكن. طبعا الموقف الأوروبي يا إخوان مهم جدا وإله تأثير إذا كان هناك في استمرارية. هذا الموقف ما بيكتفي برفض احتجاز أموال المقاصة، ممكن كمان أنه يكون مهم للقضية الفلسطينية بشكل عام لما بيسلط الضوء على احتجاز أموال للحكومة الفلسطينية وإغلاق المعبر والتحكم بحركة التنقل. كمان هاي بهم القضية الفلسطينية بشكل عام.

طلاب وطالبات التوجيهي كان عندهم امتحان لغة عربية اليوم، مزبوط؟ فبيقولوا شو؟ سهل سهل سهل، ثلاثة سهل اليوم، وبراعي الفروق الفردية. الحمد لله إنه اللغة العربية سهلة اليوم، لأن في امتحانات كانت بالنسبة لهم كتير صعبة. في غش؟ ليه؟ مين حكى؟ الوضع لوز؟ متذكر أم اللوز؟ غشينا بما فيه الكفاية وكان الوضع لوز. لا لا لا، اليوم طلاب اللغة العربية اللي قدموا اللغة العربية بيقولوا أنه سهل وراعى الفروق الفردية. شكله السنة التوجيهي سهل سهل سهل.

0: لسه ضايل للرياضيات، وما أدراك ما الرياضيات. لا تسيبوهم بالعين بكل الأحوال، لا تفتحوا العيون على الطلاب توجيههم، خليهم بحالهم حاليا. الباحثة الإسرائيلية عم تتدخل في شؤوننا الرياضية، في حركاتنا، في قواعدنا، في طقوسنا الرياضية كعرب. الباحثة الإسرائيلية في الشؤون العبرية بتقول المنتخب المصري عنصري. ليش عنصري يا أخوان؟ لأنهم سجدوا، لأنهم لما هدف أحرزوا هدف والفوز سجدوا، فبتوصفهم أو بتتهمهم بالعنصرية. يعني منتخب الساجدين بيحمل دلالات إقصائية، لأنه على الرغم من وجود أكبر تجمع مسيحي في مصر، إلا أنه منتخب الفراعنة بتقول ما بيضم أي لاعب مسيحي، بلكي ما بدهم يلعبوا، بلكي ما في لعيبة أصلاً. أي عنصرية هاي؟ بتقول تخيلوا من يتحدث عن العنصرية، وهذا ليس بالأمر الجديد. بتقول بكأس العالم 2018 أيضا لم يكن هناك قبطي واحد. شوف الفتنة، شوف الفساد لوين، شوف السوسة وين عم تدخل. بتقول منذ عقود طويلة لا يوجد أقباط في التشكيلة، فهل هذه مصادفة؟ ربما، ولكن في الإعلام بيشوفوا أنه لا، هذا الكلام مقصود. قصة تمييز على أساس ديني عن لاعبين تم رفضهم بسن مبكرة، وعن آخرين طلب منهم تغيير أسماءهم، أوف أوف أوف أوف، وعن منظومة تبدأ في تصفيتهم واستبعادهم من قبل المنتخب. لقب منتخب الساجدين يظهر للأقباط والمسيحيين أنهم ليسوا جزء من هذه القصة على الإطلاق. يعني شو بنتوقع من باحثة إسرائيلية تحكي مثل هيك كلام، وتحكي عن التمييز العنصري، وحدث ولا حرج بالنسبة، يعني إذا بدنا نحكي عن العنصرية والتعامل مع الكل الفلسطيني هون كيف ممكن يكون. فلازم يكون في رد قوي من المصريين على هذا الكلام. نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسألي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسألي.
2: القصراوي عالم من التسألي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بيكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي. خليني أرجع أقول مساء الخير من جديد لكل الأشخاص اللي بعدهم موجودين معنا واللي انضموا. إحنا بنكون كل يوم من الأحد للخميس على الساعة 3 ضمن حديث البلد.

من ماجد المهندس، راشد الماجد قصدي، راشد الماجد. بطلب منك راشد الماجد يا صالح كنعان إذا في مجال كمان مرة. حسني وزوز، مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتنا لإلك. الحزن يهدم الجسد، لا تحزن، فالله الذي خلقني وخلقك يدبر لك ما سيدهشك ويجبر كسر قلبك. صح. هلبة حنونة، صباح مساء الخير.

0: دائما بدنا نبعد عن الشر ونغني له، لكن إذا وصلنا وإجانا الشر شو بدنا نعمل معه؟ فما نستسلم أبدا ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بكل الأحوال يا أخوان، خلينا ننتقل مباشرة إلى موضوع النقل والمواصلات. مبارح كان في اجتماع بخصوص يعني مناقشة احتياجات قطاع النقل وتعزيز كفاءة الخطة المرورية. معنا على الهواء مباشرة سيد علاء مياسي، رئيس نقابة النقل في فلسطين. سيد علاء، مساء الخير.
1: مساء النور، مساء المساك، مساء كل المتابعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا. طيب، إحنا لما نحكي عن إذا بدك موضوع احتياجات النقل فهو كتير يعني احتياجات، ولما نحكي عن خطة مرورية إحنا لازم نكون بحاجة لخطة مرورية يعني تنظم كل شيء وترتب وتسهل بنفس الوقت، سواء للمواطنين وأيضا لأصحاب النقل والمواصلات. فقديش ممكن هذا النوع من الاجتماعات يراعي كل الأطراف؟ فمشان هيك حابين نحكي عن ما جاء في موضوع الاجتماع أو الجولة الميدانية اللي صارت في الخليل.
1: يعني بداية كمان مغاسب مساكن ومساكن كل المجتمعين.
0: تعرفنا
1: في النقابة العامة للعمال النقل، يعني هناك أولوية لمدينة الخليل بشكل عام في كل فروعها اللي تابعة للنقابة، إذا كان في وسط الخليل أو في دور أو في يطا أو في حتى في شمال الخليل. إحنا في متابعة يومية واهتمام عالي من قبل النقابة في مدينة الخليل احتياجها وترتيب قطاع النقل هناك، طبعا بالتعاون والشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، وكمان ضمن مؤسسات المدينة ذكر المحافظة والشرطة، كمان الإخوان في دائرة السير في مدينة الخليل البلدية. هذا جزء من الشراكة اللي احنا نعمل معها كقطاع النقل وكسائقي. هناك احتياجات مهمة كبيرة عند السائقين بشكل عام بدي أحكي، ولكن في مدينة الخليل الوضع يختلف بشكل كتير كبير نتيجة كمان الواقع اللي بحاول يفرض الاحتلال على هذه المدينة من تعويدها، البوابات الموجودة، علاقات الطرق. يعني في معاناة كبيرة بيعانوها المواطنين أولا اللي هم إحنا جزء منهم طبعا، وكمان السائقين نتيجة هذا الواقع اللي بحاول يفرض علينا الاحتلال. إحنا بدورنا بدنا نحاول نذلل هاي العقبات ونوجد حلول إلها وبدائل إلها، علاقة في تنقل الناس ما بين القرى والمدن والمخيمات وبين القرى بالتحديد في مدينة الخليل، وكمان بنفس الوقت ما يكون هناك تعطيل لبعض الخطوط إذا تعطلت نتيجة

0: خطة بنبسطوا عليها أصحاب المركبات، بس بتضايق المواطنين أو العكس، مرات بتصير لصالح المواطن وبعترض عليها أصحاب المركبات. فمشان هيك لما إحنا بدنا نحط خطة لازم تراعي كل الأطراف. هاي الخطة المرورية الحالية هل بتراعي كل الأطراف، وماذا عن الخطة القادمة برضو في هاي النقطة تحديدا؟
1: لا بدنا نحكي أول شيء، مفيش خطة، يعني الموضوع مش خطة، الموضوع إحنا يعني كل مثلا في يطا هناك احتياج، هناك واقع مختلف بجزء عن شمال الخليج على سبيل المثال. فاحنا بنتقابل مثلا، احنا كل ما بزياره يطا على شمال الخليج، رحنا على الحول، على دوره، على الخليل الميونين تقريبا بالخليل، فصرنا كل المواقع على ارض الواقع اللي نشوف كمان الاحتياج اللي بيحكوا عنه عوش الاخوان السائقين، وكمان العقبات اللي بتواجههم. من هذا الباب احنا بنبني خطتنا لتنظيم قطاع النقل بشكل
0: طيب. طيب بشكل تاني، او خليني اوضح لك بشكل اخر، احتياجات المواطن واحتياجات اصحاب النقل اليوم.
1: لما نحكي على النقل ما نحكي على المواطن، لانه النقل بدون المواطن ما فيش نقل اصلا. يعني اذا انا ما بدي كل المواطنين، ليش في قطاع نقل؟ عشان يمكن الناس، اذا ما فيش ناس فيش قطاع نقل، والعكس. فاصلا ما بقدر انا اجي افصل المواطن عن قطاع عن النقل، لانه اصلا مربوطين ببعض. فكمان لما نيجي احنا نفكر في اي استحداث خط او تعديل مجرى خط، كمان ناخذ بعين الاعتبار الناس اللي بتطلع في هاي المركبات، مضبوط ولا لا؟
0: نعم.
1: على الخطة المرورية اللي لها علاقة في باب الزاوية والبلدة القديمة، هذا موضوع ثاني. احنا جينا على احتياج المحافظة بشكل عام، وفي كمان معاناة، وفي عند السائقين نحاول ندللها عشان يقدر يخدموا الناس. يعني انا لما بسهل للسائق مجرى خطه وبخفف عنه، هو عمليا عشان ينقل المواطن، مضبوط ولا لا؟ ولما بوجد خط هون او خط هناك، او مرات الاحتلال بفرض عليك انك تفتحي مثل خط جديد نتيجه الاغلاقات، مضبوط ولا لا؟ وهذه في الخليل موجود كثير بصراحه.
0: نعم.
1: هلا الخطه المروريه اللي لها فتره طويله حول نقاش كبير بشأنها اللي لها تتعرق باب الزاوية، اللي احنا حكينا عنها هي خطة وطنية لأحياء باب الزاوية
0: والبلد القديم.
1: احنا نعم. جزء من هذه الخطة، واحنا بالعكس داعمين لهذه الخطة، ومع اي مقترح او اي خطة كمان.
0: طيب في اعتراضات على هذه الخطة؟
1: في عنا احنا اعتراضات كعاملين على هذا القطاع، في عنا اعتراضات. بعد ما تم نقل المركبات، بعد ما تم نقل المركبات، المواقع اللي تم نقل المركبات عليها مواقع غير مؤهلة، لأنه يكون في حركة سير ثالثة، لأنه يكون في مواقف طليق بالسائق وبالمواطن.
0: نعم.
1: فإحنا من هذه الدوابة أجت اعتراضاتنا وتحفظاتنا، مش أحكي اعتراضات، تحفظاتنا على بعض المواضيع البسيطة اللي ممكن منه نتساعد مع بعض ما بيننا وبين البلدية وبين المحافظة، وعطوفة المحافظة كتير متعاون ويعني ومتفهم المعاناة اللي بعنوها السائقين، وإن شاء الله أنه خلال الفترة القادمة راح يكون هناك في بعض الترتيبات اللي كمان السائقين يقدروا يعدوا الخدمة عكم الوجه للمواطنين بشكل عام، وتحديدا في المنطقة اللي هي يعني المنطقة الثالثة الزاوية اللي فيها النقل الداخلي، في الخطوط الداخلية.
0: نعم. قديش ممكن نحقق التوازن إذا بدك سيد علاء، أنه يكون في إنعاش للبلدة القديمة، وبالتالي أيضا المواطن ومصلحته، ويقدر يوصل ويطلع من المنطقة اللي بيكون فيها إلى مكان آخر، مع قطاع المواصلات، مع قطاع النقل بنفس الوقت، يعني كل الأطراف يكونوا مستفيدين من الخطة؟
1: هلا احنا الهدف انه البلد تستفيد، وباب الزاوية المنطقة تحتها هي اللي تستفيد بأكثر ما حدا تاني يستفيد، لانه هناك ابعاد وطنية لها علاقة في الاحتلال، والكل بيعرف قديش مستهدف المنطقة. ولكن القطاع النقل مش لحاله اللي بيحيي المنطقة، هذا مهم. احنا يعني عبر رعايتكم في المجيء نبيع لكل المكونات اللي موجودة في مدينة الخليل من تجار من غرف تجارية من كل الناس اللي ينزلوا يحيوا تحت الغرف المنطقة تحت بشكل حقيقي، مش أنا نزلت التاكسي أحيت المنطقة، لا مش راح أحيي المنطقة
0: بالضبط. يعني لازم يكون في استمرار ويكون في يعني إرضاء.

0: ده
1: كل
0: بيكون في هناك
1: الأطراف
0: دور
1: ولمصلحة
0: في كل
1: المنطقة بشكل
0: الأطراف
1: عام.
0: لنقدر نحيي المنطقة. أما اليوم للأسف إنه قطاع النقل مطلوب منه هو لحاله يحيي المنطقة، مش راح يقدر يحيي
1: لا
0: المنطقة،
1: لا طبعا.
0: وكمان مش مسؤوليتي أنا أروح أحيي المنطقة لحالي، أنا بتحمل من هذه الفكرة أو الخطة 20%، هاي ضريبتي أنا بدفعها وعلى استعداد إني أدفعها، ولكن ما بدفع 100% أو 200%، وفي مكونات تانية يتفضلوا قدامنا، اللي اقترحوا الخطة يتفضلوا كمان يفتحوا محلاتهم، ينقلوا مقراتهم لباب الزاوية اللي كمان يصير فيه حركة.
1: نعم نعم هاي بتصور يعني تقع المسؤولية على عاتق كل الأطراف، من المواطن للنقل للجهات المعنية والحكومية وكل من يعني يريد إحياء هذه المنطقة، وهي مسؤوليتنا كلياتنا، وإحنا كإعلام نحكي في الموضوع، لهيك بنحكي معك سيد علاء. شكرا جزيلا للتوضيح وإن شاء الله بالتوفيق. علاء مياسي رئيس نقابة النقل بفلسطين، كنت معنا ضمن حديث البلد. شكرا.

0: عمرك صالح ركبت قطار؟ عمرك ركبت طيارة؟ عمرك ركبت باخرة؟ ايش كمان في وسائل؟ سيارة هاي بديش اسألك عنها لأنه فأنت عن جد الله يكون بعونك. ولا أقول لك هيك أريح لك، لأنه اللي بيركب طيارة أو بيركب قطار بفكر إنه يرجع يركبهم مرة تانية، فهيك أريح لك. خليك
1: شوف بنية طرع النوم وضحة تسرح بالغنمة بطيروا علي وعلي.
0: زمان أنا ركبت بالقطار، مش من زمان ركبت بالطيارة
1: تسرح بالغنمات
0: وركبت بالباخرة أو بالسفينة، بس لحتى اليوم مش عارفة أركب بسكليت.

يلا آخر الأخبارات، خلينا هيك بشكل سريع مشان تكونوا مطلعين على ما جاء في الصحافة العربية الفلسطينية والإسرائيلية. بعد عام ونصف من بدء المحاكمة، 98 جلسة استماع معظمها تم اختصارها أو إلغائها. أخيرا انتهت شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في القاعة الأمنية لمحكمة تل أبيب المركزية، وحكى في ختام شهادته الآتي: أنهي شهادتي بعد 10 سنوات من الجحيم، لا أجد كلمة أخرى أصف بها حالي. وحكى من المستحيل استعادة هذه السنوات العشر، لا بالنسبة لي ولا لعائلتي ولا للعائلات التي تضررت ولا تزال تتضرر، من المستحيل نصب شباك هنا والإيقاع بالناس فيها بهذه الطريقة الشفافة والمشوهة، من الممكن تحقيق الحقيقة والعدالة، إذا لذا أطلب منكم تحقيقها. يعني شوف حاله يا حرام، بريء ومظلوم وبيطالب بالعدالة. اليوم الدكتور ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية قال إنه دولة فلسطين وقعت ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 37 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة بفلسطين. طبعا هاي الخطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الحكومة الفلسطينية الحالية. حلو حلو ولا مو حلو؟ حلو. اليوم زعمت قوات الاحتلال اكتشاف نفق بعمق حوالي 25 متر، كما صادرت أدوات الحفر وقوارير مياه وقفازات وأقنعة وجه ومعدات أخرى قرب معبر الزعيم، أدى إلى اعتقال فلسطيني ومواطن من القدس الشرقية بدعوى ضلوعهما في حفر النفق والتخطيط لتنفيذ أعمال تصفها إسرائيل بالإرهابية، وفق ما أورد موقع ولا العبري. بحسب الرواية الإسرائيلية جاء ذلك عقب بلاغ مما يسمى بالإدارة الأمريكية حول العثور على نفق في محيط معبر زعيم، وهرعت إلى المكان قوات من الشرطة وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة. أوف أوف أوف، نفق نفق بيقول لك نفق وعملية إرهابية، يعني أعمال إرهابية. اليوم وزير جيش الاحتلال كاتس بيقول إنه إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى لو طالبت الولايات المتحدة بذلك، وبأكد تمسكه بالبقاء في المناطق اللي سيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية. خلص تم احتلال لبنان. وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر مركز الحكم المحلي إنه إسرائيل لن تسمح بعودة السكان إلى المناطق الواقعة ضمن ما وصفه بالحزام الأمني، ولن يعود 200 ألف من السكان، فلا يوجد سكان يعني في هاي المنطقة أبدا 200 ألف. وبيأكد أن الجيش الإسرائيلي رح يواصل وجوده في المنطقة، وأن الجنود في الداخل والسكان في الخارج لن ننسحب.

اليوم دولة الإمارات أرسلت ضمن عملية الفارس الشهم 3-5 قوافل مساعدات جديدة شملت الشاحنات 64 شاحنة نقلت 786 طن من المواد الإغاثية تنوعت بين طرود غذائية ومستلزمات إيواء لدعم الأسر المتضررة.

לגמרי. הבט. רוב היום עמל יא סאלח, שו... أنا لك أغششك ولا أخليها مفاجأة؟ غمض عيونك يلا عشان أحكي لهم لحالهم وأنت غمض عيونك عشان ما تسمع. بامية مع لحمة. والله زمان أنا ما أكلت بامية. يا سلام، صحتي أنا وعافية. بتقولي طبعا تفضلي، شكرا جزيلا ربا. بالهنا بالهنا بالهنا بالهنا. عبدو شغل بالي في أغنية اسمها هيك. المهم مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.

سامر، يسعد مساكي أختي سمر من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة. أهلا أهلا. يسري شروانة مساء الخير. ستة من جمال حلاوة الأخلاق والإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء، دائما من دكتور معنا.

أم جلال الله يعطيك العافية، أبو إبراهيم الشطريت كمان مساء الخير، أم إبراهيم الدغمين وعليكم السلام. جمال الأغنيات الفلسطينية التراثية، يم الشعر الشجار يا خي يا خيتي، حلو بالله عليك كتر من هاي الأغنيات بالمرات القادمة.

أصلاً في أحلى من تراثنا الفلسطيني بأكلاتنا بأغنياتنا بلبساتنا بعاداتنا بتقاليد. خلص بلاش تقاليدنا نحكي عنها وعاداتنا. المهم أكلاتنا الطيبة ولبساتنا التراثي والتطريز واللي عم برجع بقوة بالفترة الحالية الثوب الفلسطيني المطرز، حتى وإن كان في يعني عم بيدخلوا عليه أشياء هيك يعني بيقولوا مشان تناسب الوضع وصبايا اليوم، فأنا مش ضد الصراحة، لكن أنا بالنسبة لي بفضل الثوب بكل تفاصيله القديمة، لونه شكله قياسه تطريزه رسماته بكل شيء تماما، يعني ما بحب يتغير ولا بأي شكل من الأشكال، لكن لا أمانع مشان يقدروا يواكبوا خلينا نقول صبايا اليوم هذا التراث يدخلوا عليه يعني هيك أشياء غريبة وعجيبة ويقصروا ويطولوا ويزغروا ويكسموا يعني أنا ما عمري شفت ثوب كات خلينا نقول أو قصير، بس إذا كان هو بده يخلي صبايا اليوم يلبسوا التطريز ويتذكروا أنه كان في عنا في يوم من الأيام ثوب جميل، برجعوا للأصل في يوم من الأيام، بس خليهم يبلشوا هيك ليش لا؟ مع صحيح راحت هيبة الثوب بهذا الشكل، بس إنه ما عندي مانع أبداً.

يعني قبل 40 دقيقة من الآن كاتبين على أخبار جسر الملك حسين والاستراحة بأنه أقرب موعد للحجز هو يعني شهر 8، يعني مغلق شهر 7.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنرجع إن شاء الله بنسمعكم هالنوع من الأغنيات وبنكتر منها صح؟ بالمرات القادمة من حديث البلد على هواء بيت لحم 2000 ومرحف أمن الخليل. بنشوفكم على خير وسلامة دائما مع القصرة والتجارية الصناعية. شكرا يا صالح وشكرا لإيهاب وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية تدريب عملي مدربين خبراء شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي الطهور الملائكي الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048 عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية ثقتكم هي أساس رسالتنا

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكم.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الراديو بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. بنهاية مونديال 1970 منح كأس العالم للبرازيل لتحتفظ به بعد فوزها به لثلاث مرات. كأس جول ريمي كانت دائما قيمته المعنوية أعلى بكثير من قيمته المادية، إلا أن هذا لم يمنعه من التعرض للسرقة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. في 1966 سنة تنظيم إنجلترا لكأس العالم للمرة الأولى والوحيدة في تاريخها، تم منح الكأس للبلاد ليتم عرضها قبل أشهر من انطلاق المنافسات. وفي يوم الأحد 20 من شهر مارس وبعد منتصف النهار بقليل، لاحظ الحراس في سنترال هول في ويستمنستر اختفاء الكأس من مكانها. في اليوم التالي تلقى جو ميرز رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مكالمة هاتفية تخبره بأنه سيتلقى طردا في اليوم التالي. ليفتحه ميرز ويفاجأ بأنه الجزء العلوي من الكأس مع ورقة تحذره من إخبار الشرطة وأن عليه أن يدفع 15,000 جنيه استرليني لاسترداد الكأس التي كانت قيمتها الحقيقية 3,000 جنيه استرليني مع التأمين بمبلغ 30,000 جنيه استرليني. أبلغ ميرز الشرطة بالفعل، وفي وقت التسليم استطاعوا ملاحقة من كان ينتظر الفدية، والذي أخبرهم بأن أحدهم دفع له 500 جنيه استرليني ليكون الوسيط في عملية التسليم. وفي 27 وبعد سرقة الكأس بأسبوع، كان مواطن إنجليزي يتريض بكلب بيكلز في إحدى الحدائق العامة في جنوب شرق لندن ليجد بيكلز شيئا ملفوفا في صحيفة قديمة، ويكتشف صاحبه أنه الكأس المفقودة. سلمها للشرطة التي أعادتها للاتحاد الإنجليزي في 18 من الشهر التالي. محاولات السرقة لم تتوقف في إنجلترا، بل انتقلت من أوروبا لأمريكا الجنوبية. وبعد 17 عاما كانت الكأس معروضة في مقر الاتحاد البرازيلي الذي احتفظ بها قبل 13 عاما، وقام بسرقتها مجموعة من 3 أفراد، ولكنهم تم القبض عليهم ورفضوا الإفصاح عن مكان الكأس المسروقة. وتقول بعض الشائعات إنهم قاموا بإذابة الكأس وتحويلها لسبائك ذهبية، ولكن الشائعة ليست دقيقة لأن الكأس ليست مصنوعة بالكامل من الذهب، وأن قيمة الكأس وهي بحالتها الطبيعية أكبر بكثير من قيمتها إن تم تحويلها لسبائك ذهبية. لم تتم استعادة الكأس مطلقا، وقام الاتحاد البرازيلي بصناعة أخرى شبيهة لعرضها في مقره وتقبع فيه منذ عام 1984 وحتى الآن.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول إن 11,000 مبنى سكني قد دمر بالكامل في لبنان، فإلى أين يمكن أن يعود النازحون؟
2: وفي عنا كمان تحدي آخر اللي هو عدد كبير من النازحين ما رجعوا على قراهم بسبب أن هذه العائلات تدمرت كمان بيوتهم بقراهم.
1: هجمات جديدة للمستوطنين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية.
3: دائما بمرقوا في السيارات، تراكترونات سيارات بطخوا في الهواء.
1: وتحذيرات من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض وسط السودان.
4: الناس تعبت وما في زوال حاسة بالمعاناة الحاصلة، الناس خايفة يتكرر نفس المشهد اللي حصل في الفاجر هنا في الأبيض.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، والتي خصصت للمسار السياسي تمهيدا لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. وفيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان، أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على منع التصعيد في لبنان. من جانبه أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، كما أعرب عن رفضه لأي تدخل أجنبي آخر، في إشارة واضحة إلى إيران الداعمة لحزب الله. للمتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل بي بي سي رامي رحيم. مرحبا بك رامي. المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل بحسب المعلومات مناقشة اقتراح بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها للجيش اللبناني، فيما ستحتفظ بوجود عسكري في منطقة عازلة على طول الحدود. ما مدى القبول اللبناني لهذا المقترح؟
5: ليست هناك تفاصيل عن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة، بل هناك كثير من الغموض حول كل المسار التفاوضي الموجود في واشنطن الآن، والتصريحات اللبنانية تحديدا الرسمية التي تتناول المفاوضات المباشرة نتيجة وجود المسار الآخر، وهو مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الذي يشمل لبنان بكل بساطة، وليس فقط يشمل لبنان، وإنما بدأت تنبثق لجان عن هذا المسار في سويسرا كما شاهدنا في البيان القطري والمشترك، عفوا القطري الباكستاني المشترك، الذي يتحدث عن آلية لمراقبة وقف النار وخفض التصعيد في لبنان، وهذه الآلية تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، إضافة إلى تسهيل من الوسيطين القطري والباكستاني. كيف يمكن أن يكون هناك مسار بهذا الشكل تقبل به الولايات المتحدة ويضم إيران ويتناول مواضيع لها علاقة بوقف إطلاق النار وبآليات مراقبة وقف إطلاق النار، ولا يكون له أي علاقة بمسار آخر تقول الحكومة اللبنانية أن الهدف الأساسي منه هو الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار؟ ليس هناك وضوح على الإطلاق بهذا الموضوع، هناك تقاطع واضح بين المسارين لا يمكن إنكاره، ولكن بنفس الوقت ليس هناك وضوح عن يعني نتائج هذا التقاطع وماذا كيف يؤثر مسار سويسرا أو إسلام أباد أو حيثما يعني استمرت المحادثات الأمريكية الإيرانية على مسار واشنطن.
1: ولكن على أي حال رامي، هناك من الواضح أن الهدوء يعني مسيطر على الأقل هذا اليوم، وربما منذ السبت الماضي منذ بداية وقف إطلاق النار، هل انعكس ذلك بشيء من الطمأنينة على النازحين ربما للعودة إلى منازلهم، وهل ما زالت السلطات اللبنانية عند موقفها من التحذيرات بالعودة؟
5: يعني هو هدوء نسبي، يعني لا شك أن هناك خفض هائل للتصعيد خلال الأيام الأخيرة، ولكنه هدوء نسبي وليس هدوءا كاملا. نتحدث أمس كانت هناك عملية إطلاق نار من القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث، والآن اليوم قبل قليل أيضا وفقا للوكالة الوطنية للإعلام كانت هناك مسيرة معادية الإسرائيلية يعني أغارت على سيارة رباعية الدفع، وهي أدت إلى مقتل أيضا شخصين في منطقة يعني ليست بعيدة في نفس القضاء، قضاء النبطية. هذا لا يعني أن الوضع هو كما كان قبل أيام، لا، هناك اختلاف كبير، هناك خفض تصعيد كبير، ولكن هذه الحوادث تهدد وقف إطلاق النار بدون أي شك، خصوصا أن حزب الله قد أعلن مرارا وتكرارا أنه لن يعود إلى الوضع الذي كان قائما طبعا قبل 2 آذار، حيث تطلق إسرائيل النار، تشن الغارات، تقتل هنا أو هناك، ويكون لديها ما تسميه حرية الحركة، وهو لا يرد، وبالتالي هناك هشاشة في المشهد بدون شك.
1: شكرا جزيلا لك رامي روحي مراسل بي بي سي، كان معنا من بيروت. من ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك بأن الوضع الإنساني في جنوب لبنان لا يزال هشا وغير مستقر بالنسبة للعائلات التي تسعى للعودة إلى ديارها حتى بعد سريان وقف إطلاق النار الأخير، وأوضح أن نحو 19,000 شخص غادروا مراكز الإيواء الجماعي أمس الأول. للمزيد من التفاصيل تواصلنا مع 2 من المسؤولين في مركزي إيواء في بيروت.
6: فل نسبي بس مش كتير كبير، لا يعني احنا كان عندنا 700 عائلة، فل تقريبا 100 عائلة، بقى عندنا 600 عائلة. المساعدات مش خفت، انعدمت للأمانة، يعني ما عاد شفنا شيء، يعني حتى هي بوقت قبل الهدنة كانت شوي خفيفة عنا، فحاليا لا، انعدمت كليا.
7: بالنسبة للعدد النازحين اللي بعدهم متواجدين، يعني فيك تقول المتواجدين هلأ بس هن الناس يلي ما عندهم بيوت، يلي تهدمت بيوتهم بالجنوب، يعني تقريبا فيك تقول 70% من الأشخاص يلي بقيوا، و30% هن اللي بعدهم مازال انه عندهم بيوت وطلعوا يعني على الجنوب. وهيك المساعدات مثل الأول وأحسن، خاصة لأنه هلأ خف الضغط عن المركز اللي نحن هلأ فيه وصاروا عم بيقدموا أكتر وأكتر.
1: استمعنا لـ2 من مسؤولي مراكز الإيواء في بيروت. إلى ذلك أظهر تقييم جديد أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن أكثر من 11,000 مبنى سكني قد دمر بالكامل، بينما لحقت أضرار جزئية بـ2,200 مبنى آخر، ما يعني بالنسبة للعديد من العائلات اللبنانية عدم وجود مسكن يمكن العودة إليه. بلال مشلب عضو بلدية السكسكية بقضاء صيدا جنوبي لبنان يوضح حجم الدمار الذي لحق بالقرية.
2: بداية نحن كبلدية في عنا مجموعة من التحديات، سواء للعوائل النازحة والعوائل الصامدة كانت بقلب الضيعة نتيجة تعرض البلدة لعدد كبير من الغارات سقط خلال عدد كبير من الشهداء والجرحى، وتضررت البنى التحتية بالبلدة سواء كان التمديدات الكهربائية أو على صعيد المي كمان. فنحن عم نشتغل هلأ حاليا بعد انتهاء الحرب على تأمين موارد لصيانة شبكات الكهرباء، لصيانة شبكات الماء، لحتى نحن نعيد الحيوية والمقدرات مقدرات الحياة لأهالي البلدة. وبالتوازي عم نشتغل نحن كمان لحتى نقدر نأمن مسكن للعائلات اللي دمرت بيوتها خلال هذا الحرب. وفي عنا كمان تحدي آخر اللي هو عدد كبير من النازحين اللي هو حاليا بقي بقلب الضيعة، ما رجعوا على قراهم، إما بسبب التهديد الحالي الموجود وإما بسبب نفسهم هن، هودي العائلات تدمرت كمان بيوتهم بقراهم، وبالتالي ما إلهم ملجأ إلا أنهم يبقوا كمان بالضيعة، وبالتالي بتزيد مسؤولياتنا بهذا الملف لتأمين المساعدات سواء كانت الطبية أو الغذائية. وعم نسعى نحن مع عدد من الجمعيات لتأمين مواد غذائية وإقامة أيام صحية مجانية وتأمين أدوية للجميع.
1: بلال مشلب، عضو بلدية السكسكية بقضاء صيدا جنوبية لبنان. ونبقى في لبنان، حيث يتصدر ملف الامتحانات الرسمية جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الخميس، حيث ستعرض وزيرة التربية والتعليم العالي المستجدات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وسط حالة من الجدل، إذ يعترض الكثير من الطلاب لا سيما النازحون على إقامة الامتحانات في موعدها، وقد استمعنا لعدد منهم.
8: امتحاناتنا لازم هلا يكون احتمال حتى بهالوضع، او اذا بدهم هن يعملوه فمثل يحطوا قرار اختياري اللي بده يعمل، مثل ما هي قالت انه ما فيها تعطي افادات عشان في منح في جامعات ما بتقبل، فيحددوا هن يحطوا احتمالين، العالم اللي بده والعالم اللي ما بده، لانه هلا يعني منه بوضع يكون طالب اللي فقد حدا بحبه او فقد بيته. انا الاثنين صراحه ما انا بوضع ابدا يعني نقدر نفكر بالامتحانات ونعطي طاقتنا كلها للامتحانات اذا في طاقه. كان
9: كلنا خسرنا ناس بنحبها، وانا خسرت اعز الناس اللي بحبها واللي هي خيي. اذا بدنا نحكي انه كمنتال هيلث، انه نحن منتال هيلث مدمرين، بس انه نحن اذا ما خسرنا حدا من الستريس اللي كنا بالحرب، من الستريس انه يمكن يظهر بيك، يمكن يظهر خيك، يمكن تظهري انت وما ترجع على البيت، فكيف المنتال هيلث للناس اللي اصلا خسروا؟ فهو شيء ابدا مش سهل.
10: لما بلشوا هن كانوا عم يضربوا بالضاحيه، اجت ماما فيقتنا كلنا موترة كتير، ويلا قوموا وهيدا قلتنا جيبوا الكتب وانسوا هلأ شو بدكم بالباقي، فكمشنا حالنا وطلعنا وتهجرنا كذا مرة، منهم بلا كتب ومنهم مع الكتب. كنا خايفين انه بلك جبنا علامات واطي وبلك ما قادرين نراجع وهيك، وكمان كنا معتلين هم انه اذا عائلتنا شو حيصير معها وبيتنا شو حيصير فيه.
1: طلاب من لبنان
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن مشروعاً تجريبياً تجري مناقشته خلال جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت في واشنطن، تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من أراض اجتاحتها وتسلمها إلى الجيش اللبناني، بينما ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة الحدودية العازلة. جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، قال فيها إن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية كاملة في التحرك لإحباط أي تهديد من حزب الله، وأنها ستبقى في لبنان ما دام ذلك ضروريا. لمزيد من التوضيح عن الموقف في إسرائيل بشأن هذا المقترح، ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. هل بات واضحا ما إذا كان هذا المشروع التجريبي كما يطلق عليه يحظى بقبول كامل في إسرائيل، لا سيما أن هناك حديثا عن تحفظات على انتماء القوات اللبنانية التي ربما ستحل محل القوات الإسرائيلية في بعض الأجزاء؟
11: رسميا لم يصرح أي من المسؤولين الإسرائيليين بتأكيد وجود هذه الخطة التجريبية، لكن وفقا لما تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون لعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، فإن الحديث يدور عن هذه الخطة التجريبية التي تبدو أقرب إلى الواقع من ناحية سياسية لإسرائيل، تشمل انسحابا جزئيا من المناطق مقابل أن يتم الدخول لقوات الجيش اللبناني لكي تحل محل القوات الإسرائيلية. بعض التسريبات في الصحف الإسرائيلية تتحدث على أن الجيش أصلا قام باحتلال عدد من القرى في الساعات والأيام الماضية من أجل أن يضعها ضمن هذه الخطة التجريبية لكي لا ينسحب من المناطق الأساسية التي يسيطر عليها، وبالتالي على الأقل هذا يجري ضمن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان، وهذا هو كل الأمثل بالنسبة لإسرائيل لكي لا تظهر وكأنها تعارض بشكل كامل الخطة الأمريكية، وفي المقابل تتمسك بما يتحدث عنه المسؤولون من ناحية البقاء في المنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة، وشرط أن يتواجد قوات الجيش اللبناني في المناطق التي يريد أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذه الآلية هي على الأقل الآلية المقبولة والتي تريد إسرائيل أن تكون نتاجا للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، ولا تريد أن يبان ذلك أمام الجمهور الإسرائيلي والمستوى السياسي والعسكري على أن ذلك هو نتاج للضغط الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية ونتاج المفاوضات الإيرانية الأمريكية لكي لا تظهر إيران وحزب الله بصورة المنتصر استراتيجيا نتيجة الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة. ما زال المسؤولون الإسرائيليون وأبرزهم وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد اليوم مرة أخرى برفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة العازلة، وذكر بأن ذلك الموقف لم يتغير حتى وإن ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه. هذا على الأقل التصريح الذي يظهر في العلن، لا نعلم فيما إذا كان ذلك فقط لاستهلاك الإعلامي أم أنه موقف أيضا يقدم للأمريكيين عبر القنوات الدبلوماسية. أتصور بأن الحل الذي قدم من قبل إسرائيل الأمريكيين هو نتاج المفاوضات المباشرة مع لبنان، والتي قد تشمل فقط انسحابات جزئية وتدريجية ولا يشمل ذلك كل ما تريده إيران أو حزب الله أو حتى لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند تتنجي، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: المحادثات بين إسرائيل ولبنان تستمر في واشنطن وتشمل مناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي التي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، يسعى خلالها لطمأنة دول خليجية بشأن الاتفاق مع إيران. سلطنة عمان أعلنت الثلاثاء أنها تعاونت مع المنظمة البحرية الدولية لتوفير ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية. الأمم المتحدة تعتزم إجلاء أكثر من 11,000 بحار عالق بمضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإيرانية بحسب موقع أكسيوس.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مستوطنون يقتحمون قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية وفق مصادر محلية، ويطلقون الرصاص الحي قرب المنازل ويمنعون رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مواطن من الرشايدة:
3: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان.
13: مجموعة محامو الطوارئ السودانية تعلن الثلاثاء إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان. مواطنة من الأبيض:
14: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات.
13: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلن الثلاثاء تخفيف القيود على منتخب إيران، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين من مباراته المقبلة أمام مصر في مونديال 2026.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع أبرز ما تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
15: مرحبا بك محمد، ومرحب بجميع السادة المستمعين.
1: البداية اليوم من غزة كما أرى.
15: نعم محمد، فغزة كانت حاضرة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول مقاطع فيديو توثق قصفا استهدف خياما للنازحين ومناطق سكنية في مدينة غزة، وذلك بعد ساعات من طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء بعض هذه المناطق بحسب شهود العيان. ومن أكثر الفيديوهات تداولا محمد هو فيديو لسيدة فلسطينية فقدت المأوى الذي كانت تعيش فيه بعد القصف الذي نفذ في مخيم عجلين، وظهرت وهي تصرخ وتقول لم يعد لديها مكان تلجأ إليه، فدعنا نستمع إليها.
1: هذه المشاهد التي تداولها الناشطون من غزة تداول مثلها ناشطون من السودان وتحديدا من مدينة الأبيض.
15: صحيح، فمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان تتصدر المشهد هذه الأيام مع استمرار القصف عليها منذ 10 من يونيو حزيران 2026. وتداول رواد مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي توثق آثار القصف على الأحياء السكنية، لكن محمد من بين أكثر المقاطع تداولا فيديو لمواطن سوداني وثق لحظة سقوط قذيفة داخل منزل لأسرة نازحة شرقية المدينة. دعنا نستمع.
16: الدانة دخلت في البيت ده والبيت ده مسكون بعائلة، لكن قدر الله الدار منفجرة يا حدي، عائلة نازحة وانت أطفال.
1: على أي شيء ركزت تعليقات المتابعين؟
15: معظم التعليقات ركزت على سلامة الأسرة، حيث نصح كثيرون بعدم العودة إلى المنزل ما دامت القذيفة في مكانها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة محمد في السودان. كما طلب آخرون الجهات المختصة بتدخل السريع لإزالة القذيفة وتأمين المنطقة حتى لا تتسبب في وقوع خسائر أو إصابات محتملة.
1: ومن أين ستختتمين هذه الجولة؟
15: من اليمن، وتحديدا من مدينة عدن، حيث تصدر أحد الفيديوهات منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وأظهر الفيديو عشرات المواطنين وهم ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تعبر عن معاناتهم من أزمة المياه، مؤكدين أن الحصول على المياه أصبح تحديا يوميا بالنسبة لهم.
17: لسنا في مواجهة مع أحد، وإنما نطالب بحق مشروع في الحصول على المياه بشكل عادل ومنتظم. المياه حق وليست منا.
1: المياه حق وليست منا، كيف تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع هذا النداء؟
15: عبر عدد من المعلقين عن تضامنهم مع المحتجين، معتبرين أيضا أن الحصول على المياه حق أساسي لا ينبغي أن يكون موضع احتجاج أو مطالبة متكررة.
1: أشكرك كريم على هذه الجولة، شكرا لك. إلى السودان، حيث كشفت مجموعة محامو الطوارئ أمس ثلاثاء عن إصابة عشرات المدنيين في قصف جديد بالمسيرات على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد المسؤولين بالمدينة لوكالة فرانس بريس بأن الأبيض على بعد أسابيع فقط من كارثة إنسانية ما لم يسمح بدخول المساعدات بشكل عاجل، وسط مخاوف متزايدة من هجوم وشيك لقوة الدعم السريع. إلى ذلك حذرت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أنه إذا لم يرفع الحصار عن الأبيض فستصل الأمور إلى المستويات المأساوية نفسها التي شهدتها من قبل مدينة الفاشر. عن الأوضاع داخل الأبيض استمعنا لبعض السكان.
14: الوضع في الأبيض غير صعب شديد، المواطن لو ما مات من العطش بيموت من الخوف بالمسيرات، الماء والكهرباء بدت هم يومي، والناس تعبت وما في زوال حاسة بالمعاناة الحاصلة، في أسر بدت تبيح في حاجاتها عشان تلقى طريقة تسافر، لأنه الخوف زاد والناس خايفة يتكرر نفس المشهد اللي حصل في الفاشر هنا في الأبيض.
18: تعاني مدينة الأبيض في هذه الأيام معاناة شديدة بسبب الحصار الجوي اللي فرضاه الميليشيا الدعم السريع على المدينة، في إنه التنكر بتاع صرف صحي واقف جنب الطرمبة استهدفوهم. في بعض الطرمبات فتحت يعني لأنها بتقدم خدمات دار الوقود للحركة بتاعت المواطن لتفاصيله، برضو استهدفوهم.
19: نحن عايشين حالة من الخوف والرعب عدم الأمان، في إنه دبي بقت ما شعر خط الفاشر حقيقة، بقى في استهداف للمواطنين ساكت لعدم موية وعدم كهرباء وعدم أمان. سأنا دبي بقى عايش في حالة بتاعت سعر ما عارف نفسه إنه حينزح لأنه طريق يهدن وكردفان كده، يعني بقى إنسان بيت مغلوب على أمره ما أعرف إنه هو حينزح ولا ما حينزح، حيموت ولا حيموت عطش، حيموت هو حيموت بمسيرة، حيموت هو نازح هو يقعد في بيته بيه ما أعرف.
20: الوضع يا أخ ما بيطمن، والأبيض بيقى صعب شديد، أولاد يمشي المدرسة ويجوا راجعين عشان موية ما في، وضع بيقى صعب، مواصلات ما في، لو في زاد زحمة ارتفاع أسعار، الرغيف بيقى بـ 3000 عيشات بـ 1000 جنيه.
1: مواطنون من الأبيض وسط السودان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يبلغ من العمر 29 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون غرب مدينة جنين، وقالت إنه قد جرى احتجاز جثمانه فيما لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة. من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية بأن أعدادا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحمت الليلة الماضية قرية الرشيدة شرق بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي الرشيدة بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية في القرية وأطلقوا الرصاص الحي قرب المنازل، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين. وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد أشارت في تقرير سابق إلى أن هجمات المستوطنين على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية زادت منذ عام 2023 بنسبة 130%. المزيد من التطورات في الضفة الغربية مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
4: وحدات إسرائيلية خاصة قتلت شابا فلسطينيا في بلدة اليمون غرب مدينة جنين، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب محمد ناظم عزت زايد 29 عاما تغطي الجيش الإسرائيلي في بلدة اليمون. الجيش الإسرائيلي المصادر المحلية قالت إن وحدات خاصة تسللت عبر مركبات مدنية إلى البلدة وحصرت منزلا فيما تعرف حارة الخمايسي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عدد من الطائرات المسيرة لمراقبة المنطقة فيما دفع بتعزيزات عسكرية قبل أن يطلق النار على الشاب محمد ناظم. هذا يأتي في سياق أيضا عمليات واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية تتركز في شمالها وتحديدا في مدينة جنين، والتي شهدت تحركا مكثفا للآليات العسكرية في محيط مخيم جنين الذي يشهد أيضا أعمال تجريف في قطعة أرض جرى مصادرتها من قبل الجيش الإسرائيلي مطلة على المخيم في حي الجابرية. إلى ذلك تم الإعلان عن مصادرة 465 دونما في منطقة سنجل شمال مدينة رام الله، حيث جرى مصادرة هذه الأراضي باعتبارها أراضي الدولة في خطوة أيضا تتيح التوسع الاستيطاني على حساب أهالي بلدة سنجل التي تتعرض لهجمات يومية من قبل المستوطنين ومحاولات للتوسع. يأتي ذلك فيما صعدت المجموعات الاستيطانية من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة، حيث اعتدت تلك المجموعات على عدد من العمال أثناء عملهم في سهل عطوف شرق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، واستولى المستوطنون على مركبة وشاحنة محملة بالعنب شرق البلدة.
1: محمد أبو الرب الصحفي الفلسطيني كان معنا من رام الله ومن قرية عرب الرشيدة في الجنوب الشرقي من محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة والتي هاجمها مستوطنون الليلة الماضية. استمعنا لأحد السكان.
3: تم الاعتداء على رعيان الأغنام، وأجا مستوطن وجاب خيمة وقعد ومعه حوالي 20 راس من الأغنام وبيحكي هاي المنطقة إلي، والشباب كانوا مرابطين في المكان، وأجت القوات الاحتلال الجيش وضرب الغاز وضرب القنابل الصوتية ورصاص الحي، والشباب كانوا مرابطين لما حين تم إزالة هذه الخيمة. دائما بمرقوا في السيارات، تراكتورنات سيارات بتخوا في الهواء. امبارح أجوا على سيارة المجلس اللي كانت بتخدم وبتساعد المواطنين لما رعيان الغنم، لما بيكون في حدا متصاوب أي إشي بنروح بنفزع له فيها بنحمله وبنوديه، لأنك بتعرف الناس بتخاف بتروح في سياراتها بتنزل في سياراتها. أجوا عين على السيارة وكانت صافة كسروها في الليل على الساعة 12 في الليل، بنشروا العجال تبعاتها، خربوا الموتور، فاتحين الموتور من قدام ومخربين فيه أعطال لا توصف، يعني كسروها تكسير كامل.
1: أحد سكان قرية الرشيدة في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عملياته العسكرية رغم وقف إطلاق النار عبر تنفيذ توغل بري محدود وإطلاق النار وقذائف المدفعية في عدة مناطق، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن مسيرة إسرائيلية استهدفت اليوم مخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين. مزيد من التفاصيل مع عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة.
21: تعرضت مناطق واسعة في قطاع غزة منذ الليلة الماضية وحتى ساعات فجر هذا اليوم لسلسلة من عمليات القصف وإطلاق النار والقصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، مستهدفة عدد من الخيام النازحين ومراكز إيواء وعدد من المنازل في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وأخرى في المقابل لا تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، وأدى ذلك إلى دمار واسع في أحد معسكرات ومخيمات الإيواء في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، وأدى ذلك أيضا لسقوط أعداد من القتلى من بينهم رجل وطفل قتلا في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيام للنازحين قرب منطقة تسمى شارع 5 في المواصي غربي مدينة خان يونس.
1: عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة وآخر تطورات التي شهدها القطاع اليوم، وبها نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، أميرة دكروري في الإعداد، آية حسام في الإخراج، ومهندس الصوت إيهاب أمين. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.